0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونحلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قنتكم به؟
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدمه مع شبد فيلاج أو شبد فريق أو شبد كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما شينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمون على السلوه ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلوم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير كل نشوفها سوى المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوى المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني صلحه بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقع الناس ولا المزارين تسوي شو كيف؟
3: إننا توقع كده لأن الإليفير لناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل لا. بعدين الحرات كله كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في المزرعة اللي كانوا يخربوا فيها ده، تبحثي عندهم عادات كده مكان اللي البقر يخربوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده. أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيه سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى ديار خلاص ما بمشوا بطئوا ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكلة. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكلة كده دواي. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفة يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه. لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا ها هم انقضوا من قصد كده من جهه مكان كبوب مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمر بقى اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده هرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهرد ولا شنو لقوتوا ليه حل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه
3: اي كده تهاب
2: سيد المطير؟
1: نعم سي يعني في أن أولا الأمل النبض ده الدفاع عن المشكلة والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لا في كلمة أنا لقرأ أنكتال كلنا ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية بس رجلنا ناقص شيء أما في السنة الفضة بدينا في بودو و
2: بوبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني أنتنا موسي في باكاندا يعني أنتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا أنتو بتقدر تحلو أول أولا طيب. خلاص أنتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا أنا دا بعد رجينا في الشعب في شبه فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقارة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزة تقول جلسنا معهم يعني تيميريزة بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقارة كله جمعنا وقند مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشي فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا درب أنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ودونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نام شوفوا كان جامعنا ده شارع نام جامعنا ناد مياجي يارو تفوق قال ناد وتر ما يفوت ده ديل بس
2: ما يبقى
1: ودا أن وسيا وايك على البرزيدنت الرئيسي المارشال قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بيت كري شارع وكيف أن في تشاد إندينا مال مال أنا إمبورتان أتنين إندينا دو مامل يعني ديت إتنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع أفيه اتنين دا لابد أن نكرمو مية في مية وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يامور فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترسنا أن اليوم بس الشيء اللي شبت فيني دا يوم واي ما شبت كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شبت حرط فوق نادنا شبت فيلاي شبت كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبت كانتون دا نادن يقول له هاي كل ما في ما يسمو حرط بقولهم بس يسوبري سنة ما لهم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سألنا شبت كانتون انت مالا انت جاي انت بس premier responsable ana développement o mala nti kay gona ze haruto ma ti kalim da mala gala gal murhal al hinida cadastre marche borné complet wa chakamalenas ayya tukul gay hare sawa jardin wa sawa kul shay sharida min tangjile tawali yuwasil fi
2: centrafrique
1: yuwasil fi cameroun wa kubarata nana na galo rena gal shinu gal indina sharida murhal da sitte doba ke province na doba inda murhal sitte da akuma yarfa wo sitte da asar kabir marwai sadenada wa nas na kadatral sadoda umanda yani ki kef ma anto ikram le akuma wala ma anta ikram le chef de canton wala le sous préfet wala le préfet wala يعني أمّن بس أرضية ده نم ولا
2: طيب أسيد محمد طاهر يعني أنتوا سويتوا جهودكم وإن شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الأجل أن هنا بدورنا وكلا نقدر نمشوا للناس أنا كدستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: أنتوا قاعدين بتقوموا بوساطة وأنتوا كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوئي اللي قاعد تسوى ده أهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر هسه خليه 25 لبذاته كيف شال لبذاته كده هسكر شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوم ويشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كتاب وقت مع سيمتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه اننا قاعدين نمرق بيا وحاسه يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده نزل الكلام ده ما عجبني هذا هو ده حرق وداك من يقول دربين اول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسيل الزرع قاعد يبقى شنو اللي مشكله قبل انا ما انا قبل ده بس دربين نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت صور بيه كلمته قال لي شيل انا جيت ترد لا امشي فوق من مطايب ولا بعد ما ده قبل ما شيل الديليجي اللي فش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابورت سوي ما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابورت نودو للجوفرنر نلقوا حل الوحش.
2: طيب السيد ام الطير
1: نعم.
2: من خلال خدمتكم لقيت تقوموا بعدها
1: نعم.
2: هل يعني قديم بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل لقيت مش خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت ده جوفرنر عندنا مساعده وقت انا سافر انا كو اس كو اس ده فكرت عندنا مساعده قال اساس ماشين فوق كثير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكم في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشي لكم هناك هم بس يحركوا كان ماشي فين تيميري ده هم بس يحركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هنا ماشي في لارماني وفي لارماني ده كله صدر مشل كده ده كله شلنا اورد مشو في جوفرنور تيربو انتنا اورد مشو انا قامنا ماشينا ده كله هم بس انتنا مساعده ماشي شفنا فكات درب ده مسدد زي الاسد بس أنا توالي شلنا شيف دو كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس قادر بس دوالي مشينا ابيي 400 متر ده وصلنا في بار ده فكنا قادر وسوينا بنتير فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دوركم انتوا قاعدين تدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دايما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دايما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المساعدات الكلام فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامينا عندنا سيزا بير اي كادر دي جالو وهم ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانه ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما فيه
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما فيه
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: تدوروا درجات الناريه مش الموت ولا ارتوك ذاتها كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرك في اي مكان كل مشكله في دار رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجوده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لان المشاكل ما عادي هل بتروحوا في كل الفرقنه ولا بتقوا في مكان
3: لا لا نروح في اي فريق هنا في عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شفت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم مكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيره ويمشي نحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي انا كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي انا بيدنا كوا انا سي انا غرينا ولكن الميدياتير انا كلنا كي ميدياتير ما انا نقول انا كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وانا كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير في قلبهم لا ما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم عدل كي تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيش تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو الى تايس سلمي الحقيقيه يعني ما لا انا كثير غني شبه من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجو الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلم دياد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي كوندو ده كل عندي مشكله انا درب ما درب ثم تاني في بيبيجو كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجأة يمشي يسر ويقبل كاس علينا تمام ده بس. ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
2: مخرف
3: المخرب ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي حنا مندوه ناس أنا كان تانم بيكو مش حارت بتفي في مكان الله والمكان ده حكومة في فانا مندوه عن طاق وقت ده أيوة وهم جو مش حارت فيه هسه علينا قبل أسبوعين ثلاث أسبوع ده سووا مشكلة فيها توا دواء ده بقول المشكلة ده انحلت
2: إن شاء الله.
3: أيوة عندنا مشاكل كتير إن في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص.
3: أيوة
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتوا ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين كم بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوموا بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة. نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع. نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد. نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدنا ما دوبا.

0: صباح الخير بنات نجاتي الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا الجميله الجميله، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولايه وتشاد القاعدين في الخارج. معروف كل يوم الاحد نقول معكم في مدة ساعتين من الساعه 8 لهذه الساعه 10. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه الدعايات 8:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا اشتوا سوا سافرتوا سوا بواسطة هنا غاديو تشات، تنادون في نمرو التليفون وتقول لهم صباح الخير 61 53 53 20. وفي الساعة 10 سوا بكم من برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 24/5/2026 بخادمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والأخبار دوب سادي كركنا فيدال في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوز مراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: والدلوان الأباسات رجالة مصوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الأمات رجالة على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال لهم يا رجال على يلمم يا دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: سلام سيفات كزغرضي
1: يلا
0: بدلنا كزغرضي زراكوني اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس رسول الله انزل النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرعان يدلنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلف قد بيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الغمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدن دي كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالة كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يعد رجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يعد رجالة كم من يالبنا البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني اليوم يعد رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل راه مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل راه علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ود ما علم طمان يا ضرب التراب اللي نزل راه الرجال البلا ظلمان البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل راه الرجال نازل ما بيت ولا كمندا ولد الجد ضل خليل جا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة دل خليل النا

0: قال نزل انا
1: عجبا
0: رمى قال صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربت تراب اللي نزل انا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضربت تراب اللي نزل انا
1: بتلف ذراتهم بس
0: الباكر يا زهرنا دال خليل نجا.
2: مستمعينا سمعت رجعت في كل مكان نواكب الشاعر الكبير عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر بلاغنا 40 محمد بركة محمد شين بركة بركة محمد وآدم محمد أزرق محمد بلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفي بكون أسرق عند 40 يوم عن المرحومة زوجتهم فاطمة رقيبي أسرق تبقى اليوم الأحد في بنية اللي الشيخ الفاص جدة بلاغنا شكر محمد حسن أبكر وأجد ساجو بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا ووقفوا معهم وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحومة أخوتهم آشي ساجو الماتت يوم الاثنين الفائت وبقول الأهل الله يأجرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة مهمة أنبدي محمد أنبدي عبد الرحمن أنبدي عمر حسن مهمة تربيل توم خالد جبرين جبرين مهمة عجيد خالد إيمة آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم لهم الفرحة مبلغوا لإدريس قجة دلقي فيصل وكل أسرته في الشوائن تلقى صباح الله عبد الكريم وكل جماعتها في مئلومة جبرين دناء في كليمي بلا مكيو وكل أسرته في أنخر أخي طاهر وكل أسرته في الطيور علاج عبد الرحمن وكل جماعتها في فلقة بلا محمد تجرمة في فلقة عبد الهادي محمد بلا النور التربيل في خلصنا بلا محمد وكل أسرته في عمود السجورة بلا إيمت في خزوكي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس اللي يرفي بأروز أنا ولدهم هارون مهمت طبعا أروز بقى بدأت الباري في الليل والمسكورة كمان اليوم الأحد في كارتية النوارة هلية الدليقية حسنة مهمت نصل بلاغات بلاغنا وفا يونس يونس إيسا جدة إيسا زكريا إيسا حسيني إيسا رميدو إدريس مكايلا ولا بشارة عبد الرحمن أبكر علاج حسيني أبكر حسيني إيسا موسى إيسا أبو قسيري عبد القادر عبد الرحمن بلام محمد إدريسا جدة ولد الشيخ شيخ الحاج جدة عبد الله حسن بلام جدة إدريسا إيسا حسيني حامد وادي بلاما آدم حسنة بلاما عمر جيمي بلاما صالح حسنة بلاما يوسف بخريس بلاما عبد الرحمن أطيب بلاما حسيني الشين بلاما رمات أبكر بلاما أبكر صالح بلاما عبد الرحمن علي بلاما جبرين أنجني بلاما طه آدم بلاما لاج عبد الرحمن بلاما سيد محمد بلام محمد أنجيكيرو بلام سيد يونس بلام حسيني جدة بلام جدة محمد بلام عبد الله أبخريس بلام يونس أنجوكدي شيخ علي حسن شيخ إيسا حسيني بلام محمد رمضان بلام أنجيكيرو محمد بلام عمر أبوه بلام جد مرماد بلام إدريس الدوغال بلام أخي الهوني بلام جابر عبد الرحمن الحاج عثمان علي في هرازة بلام حسن يونس هارون بشارة في النالة بلام محمد قجي دلقي عبد الرحمن شتات معلم يوسف إيسا بلام حسن أزرق شيخ جبرين محمد الحاج كمسلم جابو الحاج حسن أجي الحاج جبرين إبراهيم السوبر في محمد جدة خالد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا رفيقهم ووفاة أنا رفيقهم وأخوهم وأبوهم إيسا يونس مات يوم الجمعة والصدقة تبقى اليوم الأحد في ديوين ده في تراب المساجد هلت بلامة محمد إدريس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 8:13 باقي لنا دقيقتين للنشرة الدارجة كابين تقني.
0: أبا فادنا والآدم ضربت ترابني نزلرا الرجال بيأكل مالجوت ملابنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت ترابني نزلرا الرجال بيأكل مالجوت ملابنسا سلطان ترمى والموسى ضربت ترابني نزلرا الرجال بيأكل مالجوت ملابنسا الاجموسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل على الاجملين والمعلم.

0: مستمعينا سمعت رجعت في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في أمساك أمسنيني أمجرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية الصباحية هنا اليوم بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كردة كان فتى الشاري بين مساكوري وشدرة كان بربط اثنين من الأقاليم إقليمان حجر لميس وبار الغزل. أمين أنت الدولة في السهالة عامة بيدي دوكاجي فرنسي كان رأسة في فضل رأس البلوهني في العاصمة الجميلة. المناسبة أنت الأيدين باليوم الدولي هذا المتخصصين في التكنولوجيا أنت الحيوية. وكتلة انت الأحزاب اليمين كان سوى ملمة مشاورة والتفكير عشان المفاهمة بين الأحزاب السياسية المتحالفة من أجل الاستقرار والتنمية. وفي نشرة تلقى أخبار من القواقر برا في كومالي أنا ملف أنا راديو تشاد بخصوص مرور سنتين مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو في رأس البلد. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفون أنا راديو تشاد لبعض من المواطنين هنا في العاصمة من جميلة وكلموا بآرائهم. خلينا نسمعهم.
2: أنينا في منظمات المدنية نقول سنتين أنا رئيس الدولة نجا في شيء كثير. انجمينا ذاتك كتخير قاعدين بيأدوا الشواري ربنا قاعدين بارتو قاعدين بيشوفوا في منظمة أنا البنك مونديال بيقولوا الإيكونومية نجحت يعني بيجي عديد مرات وفي مشكلة أنا السيكوريتي واجب خدمة كتير فدى البصور وفي شيء الرئيس أجى فوق في برنامج تقى وشيء بدأ لكن في سنتين لما نقدر نقوله نجا ولا ما نجا مشكلة أنا الكهرباء أسرقين أجى ليك ده يعني سكان يعني تعبانين كتير في مشكلة أنا الكهرباء ومشكلة أنا العلمي ده بدور بتن خدمة شديد لكدر كي رئيس بكمل مندقة ده كل كي بلقوا على الفوق.
3: بصفتي نائبة برلمانية تعتبر هذه الولاية ولاية إيجابية بشكل عام فرغم الظروف الصعبة تم تسجيل العديد من التقدمات في كل المجالات من بينها العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الأمني بالإضافة إلى إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية التعليم الصحة تشغيل الشباب. نطلب من الحكومة وأيضا من المجتمع المدني ومن رجال السياسيين إنه التحديات كبيرة ويجب علينا أن نتوحد الوحدة بين التشاديين من عجل المصلحة العامة لكي ننجز مع بعض الرؤية السامية لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: أنين مأنين من الشوارع من العلمي من الأمني حاجات كثيرة مثلا أنين قاعدين في نجارة كوازة أصله كي قدروا كي يجي لأنين يجيبنا نجارة كواز بيوتنا ذاتها ما في دايرين كي لو شعر أنا ردمية كله نعرف طز كده لحد نجد كي ده كل ما عندنا وبلدنا لهم أنينا بنفتخروا بها والآخرين بفتخروا بها لكن لسه والله قاعدين لا تعبانين شديد
5: عندنا مشكلة هسه أنا سانتي في أبطال مش تودينا زوما تلقى لك دكاترة عديل داو ولا كي ده عندنا مشكلة فوق شباب ده يوفر لهم فرص أمل بلا كونسيب بيبلي كله اللي يجيبوا شركات عندنا شباب كتير كم عندهم لسانسي وقاعدين عادين يخدموا كلاندو اللي يخدموا خدمة آخر شانتي ولا كي
6: عديل لا شبنا من سانتين أنا بريدنا ده شغالي داخرين أدلا نفر وأنا أنا والي ده داكو أدلا حكم
7: رئيس الجمهورية يعني حكم كان يعني جدا كويس ما شاء الله لكن أهم شيء قاعدين يعني هنا بصفتنا كمواطنين تشاديين قاعدين نتمنوا من رئيس الجمهورية هو أن يوفر لنا جانب المعيشي وجانب البنية التحتية قاعدين نعاني من الأشياء الاثنين
8: كيف واد على أنشي تفوق هذه المرة واحدة رئيسان بجمهور في كتيرو يوم يسوق يشوف أي فيزيتي الناس ده شيء على أدلة أنا شفته يعني جي يجلس وسمعنا ربنا وده كله نادم يعني أدلة كان نادم ما عنده إيمان ده يعني ما يقدر يجيكوا.
1: نتابع لكم بنشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كردة كان فتح الشارع بين ماسكوري وشدرة وده بربط بين اثنين من الاقاليم، اقليم هنا حجر لميس واقليم هنا بحر الغزال، وشاركوا في المناسبه كمان المناديب الاقليميين عن الحكومه في جنب الاقليمين الاثنين، هنا حجر لميس جنرال احمد القرداي حسين وأنا بار الغزال أدم مصطفى براهيمي، وكذلك أمينة هند الدولة في البنية التحتية، وأدلين الشواري حوا عبد الكريم أحمداي، وكثير من المسائل الأقاليم الاثنين وسكان الأقاليم الاثنين اللي كان فيه بالإنجاز الكبير اللي بيسهل لهم المرور بين ماساكوري وشدرة. الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة بيد جدي كانجي فرانسين كان رأست في فندق راديسون بلو مناسبة هنت الأيدين باليوم العالمي للمتخصصين في التكنولوجيا هنت الحيوية الكان نظمتها الجمعية الوطنية هنت الفنيين البيولوجيا في تشات وده بتيت هنا الرعاية أنا وزير الصحة العامة والوقاية وبحضورنا الكثير من أعضاء الحكومة وأعضاء أنا المجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وكثير من الدكاترة والفنيين. الدروف أيها عبد الكريم والتفاصيل.
9: عشان يحتفلوا باليوم الدولي لأخصائيين هن التكنولوجيا الحيوية نسخة سنة 2026 بدا خطوة شعار دور أخصائي التكنولوجيا الحيوية في جددين النظام الصحي والفتشين العلمي. مناسبة انت الاحتفال بدت بمحاضرة افتتاحية بعنوان مكانهن دكتور اللابو في جددين المنظومة الصحية والفتشين العلمي، قدموهم من اثنين البروفيسور عبد الرزاق آدم فدة والبروفيسور حامد محمد عليو. المحاضرين الاثنين ديل كلموا في أهمية هنت الاستراتيجية لقوين اللابو الجديد ودور الأساسي في المجتمع. من جانبها أمينة الدولة للصحة العامة بين دجي دي كانجي في خطابها الافتتاحي كلمت في أهمية هنت العنوان الاختارو اللي بيحتفلوا فوقها في سرنتنا دي، أكدت بكونه العنوان الاختارو يمشي أديل مع أهداف وزارة الصحة العامة والوقاية وخطة خدمتها المتواصلة في نفذين برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو. الهدف يجدد النظام الصحي الوطني بصورة كاملة، وزادت بكونه في الجو هن النظام العالمي الكان يمشي مع الحمبولات الصحية الكثيرة الاندى الأمراض البدائية والحديثة والمتطورة والأوبئة بالزيادة لضمان سلامة نقل الدم ومتابعة العلاج. وفي إطار وجهين السياسات الصحية العامة أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي دي كانجي جددت التزام وزارة الصحة العامة والوقاية بمتابعة كل الخدمات التمشي مع عدلين جودة الخدمات البيولوجية والطبية ومجنين أخلاقيات مهنة المختبرات في تشات. نذكر بكونه في وقت الحفلة نصبوا رسميا أعضاءنا المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الوطنية لفنيين هن البيولوجيا في تشات، وعددهم 10 أعضاء في رأسهم الدكتور جيما دوم.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوالينا الريبورتاج. المديرة انت للتعليم من البنات وتطوير المساواة فاطمة قتيبة تابو كان رأسة الخدمات الورشة بخصوص الموافقة انت لكبارات الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشات ده بحضور المكلف بالتربية في اليونيسيف ومنسق تحالف الشباب القادة وكثير من المشاركين. المناسبة كان بقت في المركز الدولي عن اللغات سيل القاعد في كارتيه مرسل. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
10: قوان دور الشباب في تنمية عن البلاد في دا بقت ورشة تدريبية الهدف منها يمكن الشباب عشان يعرفوا حقوقهم العادية في داخل المجتمع. شال الكلام بالمناسبة المنسق عن تحالف الشباب القادة لعشان المساواة والعدالة في تشاد جيم راماجي جيمتي باي، وقال بكونه نظمان الورشة دي تكون خطوة مهمة للنية الصادقة عشان يشيف مجتمع تشادي أي واحد يلقى فوقه هجوجا. من جانبها الممثلة عن صندوق اليونيسيف في تشاد مود ديلي وضحت بكونه الصندوق عن اليونيسيف المهمة البقوم بيادا هو قوان حقوق الأطفال خصوصا حقوقهم التعليمية، وأيضا يساعدوا في أنتين الفرصة للشباب عشان يشاركوا في التنمية. الممثلة هنا صندوق اليونيسف في تشاد زادت في كلامها وكلمت بأهمية المجتمع الشبابي عشان في الملمة البقت في نيويورك بأمريكا سنة 2022 مرقوا بنتائج اعترفوا بكونه ما ممكن حققان الأهداف عن التنمية المستدامة بلا مشاركة الشباب. والمشاركين في الملمة في نيويورك طلبوا بأهمية أسسان تحالفات شبابية قيادية ودا في المستوى المحلي والمستوى الدولي. كل المديرة عن التعليم البنات وطوران المساواة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة فاطمة جيتبي تابو في كلمتها عن فتحان الورشة قالت بكون الحكومة التشادية وبقيادة السلطات الأولية عن البلاد أنتو اهتمام كبير لقتاح عن الشباب عشان الشباب هم من الركيزة الأساسية عن الأمم وباعتبار الشباب هم من الكثيرين البساعدوا في التنمية عن المجتمع والاقتصاد وبسبب الدور الكبير البقوم بي الشباب شنداء البلاد اهتمت بطبقان النصوص البتحجي في وفران حقوق الشباب والطريقة هنطوران قدراتهم عن المعرفة وطلبت في نفس الوقت من المشاركين في الورشة خلي ناقشوا بنقاشات جادة عشان يمرقوا بنتائج تساعد في أسسان رابطة عن قادة الشباب لعشان المساواة والعدالة في تشاد.
11: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. الكتلة انت الأعزاب عن اليمين هم كمان نصوا ملما مشاورة وتبادل الأفكار والآراء بخصوص المفاهمة والتنسيق بين الأحزاب السياسية المتحالفة عشان يحققوا الاستقرار السياسي وتجوّر التنمية الوطنية. محمد باريدريس.
12: سعيا لجهود البلاد في ترسيخ وتقوية مؤسسات الجمهورية الخامسة وقوين المسار الديمقراطي وبناء عن الدولة قانون قوية ومستقرة بقى الاجتماع الكال لما الأحزاب العضوة في تجمع أحزاب اليمين عشان يقووا تأهداتهم ويرسموا المساهمة في بناء دولة القانون. المنسق العام عن التجمع البروفيسور محمد النظيف يوسف أكد بكون ملمتهم دي بقت في ظرف وطني سياسي عند أهمية في مرحلة القادة تواصل فوق هالبلاد جهودها عشان تقوي المؤسسات الجمهورية الخامسة وتقوي كذلك الدرب عن الديمقراطية وبنى عن الدولة قانون قوي ومستقرة.
13: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء سياسي عابر بل هو مناسبة للتشاور والتقييم والتفكير الجماعي حول حاضر بلادنا ومستقبلها وفرصة لتأكيد التزامنا المشترك بخدمة الوطن والمواطن. نجدد إدانتنا لجميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
12: الأعضاء في تجمع عن الأحزاب اليمين كلهم أكدوا وجددوا التزامهم التام عشان يقووا الشراكة والتعاون القوي مع الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS ويخدموا كلهم سوا عشان ينفذوا الخطة الوطنية عند التنمية التحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين.
11: محمد عمر إدريس سولينا الريبورتاج. الاتحاد نقابات نجاد USA كان احتفل أميسا باليوم عن الأمال المؤجل أيضا أميس يوم 23 من شهر مايو 2026. المناسبة كان بقت بحضور أن الأمين العام وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي السيد بابالاي وفي جنب رئيس الاتحاد بركة ميشيل وكثير من الناس التابعين للنقابة USA. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
10: بعنوان قوان العدالة الاجتماعية ودا من خلال أنتان الفرصة عن الخدمة وتأمين البيئة الهم أساس عن السلام والخدمة المناسبة للعمال. بالمناسبة دي الاتحاد عن نقابات تشاد احتفلوا باليوم العالمي عن العمال الكان أجلوه. في المناسبة دي الرئيس عن اتحاد النقابات تشاد بركة ميشيل قدم كلمة كان ترجمة واحد من أعضاء الاتحاد وقال:
14: قد اتخذنا كل التدابير للاحتفال كالمعتاد في الأول من مايو، لكن للأسف أن الظروف الدولية التي تتسم بالحرب الخليج لم تمكننا من الحصول على الأقمشة الخاصة بالاستعراض. ومن هذا المنطلق أن عيد العمال بشكل أفضل مناسبة للعمال والآملات لتقديم مطالبهم للحكومة التي تستغل بدورها فرصة للإعلان عن تدابير من شأنها في تحسين ظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة. ونأمل كما أن العمال والعاملات ينتظرون باهتمام كبير الحوار الاجتماعي المعلن عنه ولا يزال متأثرا في الانطلاق.
10: من جانب الأمين العام حنا وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي شال الكلام وطلب من كل النخابات حنا تشاد خليه يقبلوا للحوار، عشان الحوار ده هو بس الطريقة الأديلة لعشان المستقبل الأديل حن الأمال في حققان التنمية الاجتماعية. وقال بكونه الحوار الاجتماعي ده بنكتب ضمن البرنامج السياسي حن كبير الدولة، وده بخدم في مصلحة العمال. نذكركم بكونه المناسبة كملت بنشيد حن اتحاد نخابات تشاد البقول

0: في أخبارنا أنت الجواجر برا المندوبة العامة الحكومة في جامع إقليم نوادي فرع الجنرال إبراهيم عيسى قلمي كان زار بعد من الأقصى من الأمن والمكاتب أنت الأمن القاري في مدينة بلتن وده عشان يشيف كيف الخدمة ماشية وشنو الصعوبات القديمة بهاجوها وقت ما كمل زيارته كمان كلم للصحافة خلينا نسمع
1: زيارة سيونا عشان نعقد ونشوفه ناس يخرم بكونديشن كيف حال رم انا خير ما نام ذكي كيف ومن اولا اول سوز افكتيف عسكر ما عندهم ومين انا وتاير ما عندهم الشيء التالي ده اغلبيه العسكر القاعدين ده ما عندهم بنارك عسكر ما عنده بندق ده يعني الشيء ده سي غاسي ما يقدر يسخر ما انت تدور اكبر مشكله ما شاء الله البعتي ما عندنا قوم سريع بس ما عنده بيرو هنام ده دي لابلي والميزون داري كله عنده مشاكل ما شاء الله ميزون داري ما خير وناس قاعدين ده كتار وقاعدين في حراي داخل حامي في فدائر حراي دول ما عندهم وشمنا أكل أنا كل نديف ما شاء الله أخير.
0: الجنرال إبراهيم عيسى قال ما هي المندوب العام عن الحكومة في جامع إقليم أنا وادي فراسي ميتو في ميكروفون راديو جدل كان مدلي الزميل موسى أحمد دود في مدينة بلتين. اللقيان الألمي السمين الشراب لا سقاب بهمهم كثير من سكان مدينة بشي وقاعدين برجو بفارغ الصبر كمان الكمالي أنا مشروه أنا البتيها دي عشان يحسن الظروف ويجيب الألمي الكثير داخل مدينة هنا بشي شان ده قسم من كتاب من الأخبار أنا أونما بشي كان سوا ريبورتاج وقابل بعض من المواطنين سكان مدينة بشي خلينا نسمعهم
2: المنواجه صعوبات بعض الأحيان والعلم أكثر كده يعني بيجين من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة مثلا سيادة الباوسة كده لما علم يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل جترون يمشي كده بيزيد كل ما المسافة بتزيد العلم قاعد بيزيد
3: قالنا أنه مشكلة من مشكلة العلم ده إسكي العلم هنا ده ما بطل إلا بجيني في الليل هسا إلا ساعة 12 ولا ساعة 11 بالليل قبل نرجو العلم ده بجي ويوم نملوا مواعيدنا ونشربوا بمثل لك ياسا مستمرين لكن علمي كياسا بالكفاية كي ما في والله بتيها دي ده متزاقدين نرجوه بفارق الصبر عشان تجي تجيب لنا الفرج عشان العلمي ده وقدين نرجوه في أهد
0: أسميتم لهم مواطنين على مدينة بشي قاعدين بشكو بكلامنا العلمي كذلك الأنماء بشي كان مدد ميكروفون على الإذاعة لباحث من المسائل أنا مشروها البتيها دي خلينا نسموه عشان ينتهي التوضيحات
4: بس حاليا ده خدمة أنا كتير كمل الشطوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة الفراش كلها عدلنا كمل والريزو المين بتايا كي يوم كل علمي يودي بتايا كلها خلاص كمل شفتو الدبا علمي يودي من الناس وانا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني علمي عندنا وناس اشتانين ما نرجو استاسيون الديزي مانا ميل متر كيف ده يكمل قبل ننتورا ما يكون الدبا سوينا بايفاس قريبا سنتين ده غاي ننتو ببايفاس باش الدبا كمل ده ننتو علمي الجروب الكتروجين تو سكي الكتروميكانيك انا استاسيون لاسا هين قايدين ده البومب زي قايدين بتيت جروب ده سوينا ريسبشن في ايزين ان شاء الله بيجيبو هين ديسي فين دي سي موان تلاشون غا يابدا في موان دي جون الاخر فضل شنو وسا الديستريبيشن انا علمي في ابش داك فضل في ديستريبيشن ده الديستريبيشن كمان ده ان شاء الله ناس كي اتاس كمين قبل ده
0: بكسوري كرقنا في الساعة 8:35 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم دي نشتر أخبار أنا اليوم ما أفجر الناس الفاتتهم نذكرهم بالعناوين الدريب أمبين ماساكوري وشدرخ فتحه رسميا فتح كمدى الوزير للبنية التحتية وفكينا الأزلة أمير إدريس كوردا والدريب ده كمان بربط 2 من الأقاليم إقليم هنا هجر لميت وبحر الغزة أمينة هنت الدولة في الصحة العامة بيد جدي كانجي فرانسينا كان رأسة المناسبة هنت الأيدين باليوم الدولي هن المتخصصين في التكنولوجيا الحيوية اللي كان نظمتها الجميع الوطني هنت الفنيين البيولوجيا في تشاد المفاهمة والتنسيق بين الأحزاب السياسية المتحالفة من أجل الاستقرار وكذلك التنمية الوطنية ده موضوعنا الاجتماع الكل لما تحالف الأحزاب اليمين عشان يشاوروا ويفكروا أمبيناتهم شكرا لكم انتم القادين تتابعونا حاليا من مدينة ماساكوري بلتن وأبشي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشتر أخبار الكان جهزه وصول التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس تيت إخراج أنا محمد أحمد عبد الكريم محاجر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة بكي قيلوا وربط بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 8:45 دقيقة في إسيلو تروحنا لأونما هنا في راديو تشات. تقدروا تجهزوا نفسكم عشان البرنامج بعد 15 دقيقة في نمرود التلفون واحد بس التنادي فوقنا. تقدر تنادي وتسلم الناس التعريفهم ده نمرو واحد 61-53-53-20 61-53-53-20 ده بس تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفهم. في نمرو 2 خطينا لكم، إذا كان ما لقيت الأبل تقدروا تكتبوا رسالة SMS بالفرنسي النورمال والعربي الصحيح، وأنا هنا نترجم لكم، أنا هنا قاعدين تحت خدمتكم من أجل المستمعين والمحبين الأوديتر في ديال هنا غاديو تشات. النمرو 2 66-24-15-89 66-24-15-89 تيجو 93-33-24-4 ده أكتب رسالة أنا فلان ابن فلان من منطقة فلانية بالفرنسية النورمال، وأنا هنا نترجم لكم. في بعض الناس خلاص بدوا بنادوا في نفس النمرو، قلنا يا جماعة النمرو اللي أعطيناكم الوردة خاص تكتب رسالة بس ما عنده أبل. إن شاء الله نمشي نلقى الفنان الكبير هناك من أيتي بورو برنس جاكوب ديفاريو، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا غاديو تشات. الفنان جاكوب ديفاريو هدية خاصة لجروب يا الكلمات. نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية الشادية، نوري والإنا من أمسلين، هارون جاكسون من كارتي كليمات، علاج دوجي، جبرين سرتو، داود جيري، جنرال زكريا، فاطمة سامبا، فاطمة قمر، غومبو سرتو، أكونا إهامر تورنا، كل البهبور غاديو تشات. نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية على تشاتية كم التكنيك

مسلمين ومسلمات راديو جات في كل مكان الساعة 9 سوا سوا في سيتروان اللاونا ما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام ارونديسمون في العاصمة انجامينا. دلوقتي تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتر أي طلبا للمستمعين. تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفوهم جميعوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاتا. وتنادوا في نمرو التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20. في رقمين 2 تكتبوا SMS رسالة بالعربي النورمال والفرنسي الحقيقي وانينا نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-15-89 وتزا أو تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 9 ودقيقتين تقريبا 3 دقائق في سلطة روحان الأونما نمشو نسمو أول فاصل غنائي وعندنا ضيف كبير جاء اليوم يشرف الإذاعة وبعد الأغنية إن شاء الله تعرفوا الضيف ده هو ياتو كابي تكنيك

0: مستمعينا سمعت راديو تشافي كل مكان الساعة 9:06 نجو الاستديو جوا عندنا معانا ضيف وزي العادة الضيف هو بس بوري نفسه للمستمعين بعد ده كمان نشيل الأبيل. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني حسين رماد ونقول صباح الخير لكل المستمعين هنا إذاعة راديو تشات.
0: الاسم الكريم ياتي معانا
1: حسن طاهر غزالي. نعم. الملخب بقمري معروف ده بالقمري.
0: معروف بقمري.
1: معروف بقمري.
0: نعم. انت اليوم جينا نضيفنا في الإذاعة الوطنية التشادية، هل اول مرة جيت ولا قبل كده جيت؟
1: اوكي انا سعيد جدا جدا. نعم. في إذاعة الوطنية.
0: نعم.
1: وقبل ده انا جيت لكن ما جيت في هنا، جيت في التلي.
0: نعم
1: في جيت التلي. اول ايوه جيت.
0: نعم.
1: في التلي لكن في الإذاعة جوا ده.
0: نعم.
1: انا ما جيت.
0: ما جيت.
1: ايوه
0: خلاص اليوم جيت نورت الاستديو. انا راديو جات استديو 3.
1: جميل.
0: والمستمعين في 23 ولاية كمان قاعدين برجو بعرفوا قمري ده ياتو.
1: اوكي اول انا اسمي الحقيقه حسن طاهر غزالي.
0: نعم.
1: ده بعرفه اللي فوق.
0: نعم.
1: ايوه ده الحقيقه.
0: نعم.
1: في الاذاعه كل حسن طاهر ده لكن قمري ده في انا الارتست الكوميديا.
0: نعم.
1: خلاص قال نقدم في كوميدي وكي خلاص الاغنيه دي جام مشت بقمري خلاص اسمي قمري هسه حسن ده ما بعرفه لكن قمري ده بس
0: يعني هسه كده انت معروف ده بقمري ده
1: بقمري ده بس
0: عندما عنوان كبير جدا.
1: أيوة.
0: حسن طاهر غزالي المعروف بقمري، انت قاعد تخدم في منارة راديو وتلفزيون منارة. قاعد تقدم برنامج شنو؟
1: بون انا عندنا برنامج صباح الخير منارة.
0: نعم.
1: بعد صباح الخير منارة عندنا في برنامج الحياة في رمضان.
0: نعم.
1: بعد الحياة في رمضان عندي برنامج الشمر.
0: شمار قول لك
1: برنامج شمار ده نقوله فوقه. شيء الغياب قا كنا جينا شمور
0: شيء الغياب قا في جمينة ده
1: في مختلف دواهر مدينة جمينة.
0: أي.
1: مثلا ده شغل حصل فوقه دي حصل فوقه يكتبوا لي وطوالي. نجي نقدم البرنامج.
0: وصباح الخير ده في الأسبوع مرة يعني ولا في أي يوم وساعة كم؟
1: بو الصباح الخير ده من يوم الاثنين لحد يوم الأربعة.
0: يعني ثلاث يوم.
1: من يوم من يوم الاثنين لحد يوم الثلاثه بيقيف.
0: يوم الثلاثه
1: اول لحد خميس.
0: نعم.
1: ورا خلاص قبلت يوم الاربعاء والخميس ده وقف
0: لمده ساعه كامله.
1: ساعه كامله.
0: ما شاء الله.
1: جميل.
0: وكيف لقيت المستمعين القاعدين بنادوا في الاميسيون صباح الخير؟ عندك مام علاقة كويسة
1: بو ما المستمعين ده زي ما دائما انت تكون زول اوفير عشان تكون زول فرحان عشان تلقى الناس بيتابعوك وبيحبوك ودائما بيتابعوا فوق. اليوم كان واحد قاعد كده ارتمر يفكر يقول يا خي فلان ندور نسمع وندور كده كده. وعلاقتي معهم ده ما كتير زياده نقول لك لكن قبل نتصلوا ببرا خاصه القاعدين برا مثلا نقول لك من دانونا افروك. ما شاء الله. وهنا كل مرات كان سمو برنامج واحد بيناديني بشكرني الحمد لله.
0: يعني هسه كده برنامجك ده سواك انت انسان مشهور زياده.
1: نعم.
0: الله يزيدك ان شاء الله.
1: امين يا رب.
0: 63 53 53 20 انا في خدمه المسلمين. راديو تشات داخل معنا كمان حسن طاهر غزال معروف بقمري زول مشهور ومعروف. الو راديو تشات. الو
2: السلام عليكم. طيب الفتانة جداني في رمضان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الذهب الجمرو
2: جمان جمارة مصرو بيصورو
0: كي اللي يقو في منارة
2: يلقو في منارة.
0: فضل الجواهر
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك انت وكل اسرتك. والمهندس الرمضاني معاك بالسالي كريك ناسيدين.
0: ايوه.
2: تحية صباحية للمعزوم اللي معاك ده في الاستديو ضيف الشرف حسن طاهر غزالي قمري جاي داوي.
0: ايوه. تبتان قمري جاي داوي كمان.
2: تحية صباحية لمستمعينا على مدينة بيتورو.
0: نعم.
2: تبارك الله العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد. مدينة بيكورة وزوجي تهرم السليق أبو وإيان الزهور وجواهر وتصميم وزيان أحمد أبو شريك البرسلوني.
0: أيوه.
2: أبونا وزوجي تهوى بازوغا من كرك بابا أحمى شرف الدين جبرين من سنتر لما الدين. حسني عبد الله أم بخاري.
0: أبونا
2: طاهر أم طاهر.
0: أيوه.
2: تبع أرسل لي النور عالم تسليمان عبد الرحمن يتم كلاندومان أحمد زكريا من بكير رفع يحيى من عم الموسي تبع أرسل للأخذ والزميل المرة الحنونة الرئيسة الدعيشة حسن من جروب أبو أيشة
0: دقيقة ناكي
2: تبع أيدي أميلي سلامك تسير
0: يا سلام لا إن شاء الله
2: تبارك الله عبد الله دنا آدم من عند ربي سايد تاهر درم المتابع أبو زبي للمسكمات اللي آدم أرقص شف دي كانتو
0: أيوة
2: تبارك الله ماجر سوريا قاسم الدكتور حسن الغوني منصور حسن مستمين الكبار دي بتمم التاير فنداتر الدورة رمض عمر دهلب جو بن جو أحمد بابا كان المتك البكان مبي آدم أجد أفغان حج أسيلة موسى تشادية 100% ما أجنبية
0: أيوة جواهر عندك سؤال لقمري ألو جواهر فتت
1: جواهر فتت
0: 65-53-20 أنا في خدمة المسلمين في 23 ولاية أنا بلدنا تشاتة بلد تومي صباح الخير فني سيد أما من منارة نقول لك صباح الخير أختي فاطمة ينول فام كابابل FM 92.5 الو راديو تشان الو
3: السلام عليك جاني سير رمضان ابيض
0: عليكم السلام والرحمه محمد ادم
3: حياك الله اكيد مين لك
0: المستمع الكبير والقديم تفضل اخوي
3: قلت هي صبايا لك انت وكل صفتك جريني تراس
0: ايوه
3: قول المهندس
0: ايوه
3: للمعزوم الكبير حسن طاير غزالي ملقب به قمر قايد دوي
0: يا جد اولا نسيجو مره واحده بس
3: انا هدي جابوه قمري دوره ما لقوه
0: كيا كيا قلوا بتان
1: لا لا ما شاء الله ما قصرت
0: لا ما يقصر انسان حنون وطيب ايوه
3: نشكر كثير
1: نعم جميل
3: وتهياتي هناك لابا ادميسا كوكتل وهناك ما ننسى بكر حسن بخاري
0: ايوه
3: صباح السيد طاير درم المشاقة ابو زبي وهناك عبد الرحمن موسى المشاقة
0: ايوه
3: عبد الله بكر من دانونا وهناك ما ننسى كابتن جعفر من دوبيا الياس ابكر بيتي تاوا
0: ايوه
3: وديجي باخيد عيسى وهناك ما ننسى مريم ادم من ارادا وهناك فضيله من القمر عائشه من القمر ما ننسى هناك جواهر الشماء ادم الذهب الجمر وهجاش حسن من قوي
0: ايوه
3: وهناك ما ننسى حجه توريا بدوريا والتوريا كلتما توريا
0: واخيرا محمد ادم
3: محمد دليامة وأخيرا ما ننسى عبد المطلب بشير وجميع المسلمين بدون انفراد
0: يعني هنا كمان سلمناك انت وكل أسرتك نقول لكم صباح الخير من غديو تشادة يعني هنا في خدمة المسلمين في أي مكان في انتظار الاتصال عن المسلمين عندنا ضيف كبير قاعد داخل الاستوديو دوب سادي ألو
4: ألو
0: ألو مرحبا يا كمان ومن وين بريزا ألبس وترى وتهامي كان أول برتاع كنت أقول لكم برتاع كرباك وطي يا هامي جو دابا قميدو قماري من وين قلوا قم جاء قلوا انت لساك دهابا انت كيف ده بريزا دولا يجي
1: بطن هو رجل من مدرنا
0: بطن من مدرنا ايوه بريزا فضل نعم واخيرا يا بريزا شكرا كثيرا بريزا عبد الرحمن البس وكل اسرتها من مودرن نقول لكم صباح الخير من غديو تشاده حسن طاهر غزالي انت قاعد تسوي برنامج اثنين او ثلاثه في مناره اف ام الاذاعه والتلفزيون شنو علاقتك هل علاقتك قويه مع المستمعين ولا
1: جميل. بوال الأخ قاعدة اليوم في بعض من المستمعين أظن شفت برا ما نعرف أنا لما أظن واحد بعرفه في السوشيال ميديا كان شافني أكون في 10 كله بيسليني فوقهم بعرفيني لكن مرات بالتليفون واحد بيناديني مرات بيتصل لي خاي كيف حالك أنا كده كده أوكي سجل اللي مراهني مرات نسجلها مرات سيم حد كده كان مليان نقول له ناديني كيوم قبل بزعل بقول انت مالا
0: نادوك
1: تقول انا فلان ايوه ما تقدر تقول انا فلان تقول لي يا توماي مرات في خلاف زي دول الدقاق دقاق قاعد لكن نخلط فوقهم لكن علاقه بالزياده عشان نلوم فوق ده ما في لكن عندنا مثلا واحد بيناديني انا ما شفتها هسه مش بابا بكر نصل قاعدين برا برا واحد بيتصل انا بيني ما شفتها لكن انا واحد كسميت صوت انا نقدر نقول ده فلان
0: ده فلان نعم
1: ده انا مبسوط فوقهم لكن ما عندنا معهم زياده كي مثلا خلاف ولا كده ولا ما بفهمني ولا نجيب له خلط واحد يجرعه وكده ما عندنا
0: اوكي اللي قاعدين ما كنا في جميعنا دول لو عندهم فرحه ولا كرهه ده تمشي لهم ولا مجوك ولا شيء
1: بو أدتوا السؤال الكبير أوكي ففي جانب أنا مستمعين الواحدين بقول لك أنا عندي أدور وكده أنا ما يا واحد أنا ما شارك في معهم في اثنين ثلاثة اتصلوا اللي جاي صادفيني جاي صادفيني ده إما أنا انشغل اندخط عشان واحد كان بيناديك بعد يورك بأسبوع أو كده ده ما في أيوة أنا في واحد أنا قاعد في انجرس ما وصل انجرس قال قمري انا بتيجي نتزوجها ندورتي تحضر انا قاعد برا مكان كده كده انا اقول له انا ما قاعد في عن جميل
0: يعني ده خلاص عروسه مش الامباكر
1: ايوه مش فضل له يومين اوكي انا يوكي ناداني انا يوم واحد ما وصل ذهاب في درب انا ام بين
0: ما وصل انجرس
1: قلت انا ام حجر عشان ده واحد بيتصل لك ده يوريك ده بريتار عشان انا ما مشيت دي واحد ما شارك وفي برنامج واحد يا مات الفات وفي واحد اتصل لي قال لي انا شعر الدره انا قال لي سيفات ان دورتي تقدر اقول له ان شاء الله
0: نعم ده المستمعين
1: ايوه ده المستمعين ده لكن كثير منهم ده قبل انتوني معلومات وواحدين بينادوني خي قمرين يدوروا شغل كده كده واحد كان لقى قاعد انا ده كان في الليل كل ناريك ساعه واحد انا نشيل ابل عادي
0: نعم
1: يا تو خي برنامج الكي كي كده وبرنامج نقول له اوكي كان نوم فيه نكون نقول له خلاص خلي فجر كان هو انا داني انا كل ننسى وبتم قال يتصل له
0: اوكي سيد حسن طاهر غزال وربي قمري الامسيو حقنا ما يطلبوا المستمعين سمعونا أنا راديو تشاد عند تقريبا 50 سنة وهل أنت عندك كم سنة برجع تسمع؟
1: أوكي أنا أول قرني تابي أنا كله مستمي بس مستمي وكيد داك نذكر وكيد كتر فيندوس قرنا اسمع برنامج أنا بابا يارو دبيننا كله جم جم والمرحوم أبو ليال وأسمان جبرين أبو شنب
0: ايوه
1: زمان ده يدي الله يفا يرحمه
0: نعم
1: اذا كان نجلو في بيتنا عزو كلام انا عنده لو خطه عم بيسي ايوه وكي داك انا قرني تابي برا كتر فندوس
0: نعم
1: الناس ما وكي داك نكتب رسائل
0: ايوه رسائل
1: وكي ايوه وكي داك دانا ما كان نكتب دهابي ده اختي تكتب
0: ايوه
1: سمع امينا تكتب تجي ده بابا يارو كان جماشي ده خلاص لا يمود انه انتو يمشي فوقها نذكر وكي داك كلام نريده في سيالاي
0: سيالاي نعم ديجين سيالاي
1: ايوه ديجين سيالاي ايوه خلاص باباك يوم فات انينا نتابعو كده كده ورا قعدنا كده نسمو في صحفينا التانيين قبل قدموا برامج ورا جيت في اونما قال نسمع ونما ده برامج انا نهبه بلاخ انا حسني
0: نعم ماشي
1: حسني
0: نعم
1: وخليج محمد طاهر
0: نعم
1: زمان ده كتير الواد زمان ده
0: شغال رايي
1: تقول له هجر ده داخل الكاسكر نريده ما نعرف فوق شيء لكن الناس موصل ده بيجي لي حلو
0: نعم
1: قال نتابع كده كده كده كده ورا ده خلاص انا جيت اتعرف مع احمد حامد
0: احمد حامد ايوه
1: انا انقاتو
0: نعم.
1: قاعدين كده معايا نجي نمشي خلاص ورا ده انا قاعد مع الممثلين نمشي نقدمه ونقبل وكداك انا قاعد في ايتوال ده افريقيا انا ازرق والفني
0: اي ازرق والفني
1: اي نجي نقدم مع مسرحيه ما شاء الله بجي بعلموني كده كده تدخل فوق التمر كده كده ما تسي خلط في انتين كده كده كده لعدي ماشي قاني تابي مام
0: اوكي والبرنامج ده عندك كم سنه كنت قاعد تتابعي من ما قبل مناره افا مناره اسكو قاعد تتابعي ايميسيون ما يطلبوا المستمعين
1: كنت انا قاعد اسمع قال نسمع وكثير جور حق رقايا قدا في خدمة أنا مرات أنا قال ندخل الكاسكة قال نسمع هنا وكثير وقت مريم الشاعر كله قال نسمع برامجها ورا قال نتابع في برنامج أنا قلت له كله وشويه شويه ورا قبل قال التابي جيك ابوني في باش انا ونما قال شفا اخبار النهيب انا فينتينر ده خلاص ورا البرنامج انا ذاته قال يستفيد كل ما انت قاعد تسمع راديو ده انت تستفيد
0: راديو ما ثقافة
1: فثقافة يعلمك عشان كيف في كلمات تورية عشان تفكر فوقها ما علشت نار واحدة كم مشيت قد تقري أو سيت أنا الإعلام قد تسيت تدريب كله في معلومات ده تلقى زول عنده خبرة فوقها يوريك كلام اللي ده تسمع
0: في راديو أنا قريت إعلام في نيفرسيتي كما يقولوا في نادي وانا في أستاذ سجن يعني مدربك
1: وأنا نحب نتابع في برامج واحدين ده انا قاعد نستفيد فوق عشان انا كله نقدم قدام ده عشان برنامجي يكون كان بتخير كله نقدر نسمع عشان نستفيد
0: تطور نفسك
1: ايوه نتطور نفسي ده انا مرات قاعد نتابع كتير في اونا ماده مش لا راديو تشاد
0: اوكي شكرا كتير دوسه دي كرهنا في دال الو راديو تشاد الو
4: الو
0: الو مرحبا يا تو معنا ومن وين
4: علي احمد حسن من بشا
0: علي أحمد حسن من أبشم درادر اللي تلقادر
4: برد المسكين والقادر
0: ما بعرف قيمتها بقادر
4: أكيد أكيد
0: هذا هني المساكين اللي نمرق منها زي
4: أكثر تبادر توالف بس
0: فضل أخوي
4: نقول سبع الخير وانت وأسرتك
0: أيوة
4: ونقول سبع الخير للأهل أحمد حسن مفتاح
0: أيوة
4: ونقول سبع الخير يا عبد الجماري قرب دوي
0: أيوة
1: مرسي
0: علم جاد أولين راديو تشاد
4: أكيد أكيد أكيد
0: نعم
4: ونقول سبع الخير لحسن عنقاري من علماء الجرس
0: أيوة
4: ونقول سبع الخير لفاطمة عبد الناصر عبد الرحمن
0: أيوة
4: ونقول سبع الخير لبشاير عبد الرحيم
0: نعم
4: وما ننسى كل الأجزاء أنا الأمان أنا أبشا
0: أنينا كمان ما ننسيناك أنت وأسرتك وأنا مانا مدينة أبشا نقول لكم صبر خير واحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية 61-53-53-20 أنينا في خدمة المستمعين ناجي مويس من بنغور أنا سلموتي كثير أكواني الفنان الكبير أغنية قديمة وبحبوها الناس الكبار والعزاز ألو راديو تشاد
5: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
5: معك طاهر درومة من مشاقة
0: مشاقة أبو ظبي
5: أكيد معك
0: تفضل أخوي
5: أوكي قبل كل شيء نشكرك أنت ونشكر المهندس الرباطاني معك والمعزوم الكبير حسن طاهر حزالي
0: أيوة
1: شكرا
5: ونقول صباح الخير هناك لأداب الجمهور جوار الشموة أدم ممد أدم الليلة كليرا أدم الخصان توني فيشا
0: أيوة
5: وهنا البريزي محمد صالح وثمان عامد بكر الدباي
0: أبشانب أبشانب
5: وياخوب انسيلوف
0: أيوة
5: وإلياز بكر اللالي وهنا منصور حسن وهنا ماجور تري القاسم ودكتور حسن القاني نتمنى له الشفاء العاجل
0: أمين وكل المرضانين إن شاء الله
5: محاسن يونس محمود الأرنجي كمينة
0: أيوة
5: ماجور تري القاسم وهنا عبد الله دنا آدم
0: العريس
5: من شايب العريس
0: أيوة
5: وهناك ما
0: لبى من مجلس ما لبى السمين باسيه كل ما نعلم ندو لي كونفوكاسيون الانترفانسيون ما عارف
5: وده من تنان دل واسي
0: خلاص إن شاء الله وأخيرا طاهر درما هناك
5: إجام مدام السلواشي تي وإنما مستمع
0: ألو
6: عليكم السلام السيد الفقامة تجاني سر ما قبيت
0: شاب دي كانتون
6: دو بس بهكد أخي
0: كيف الآل أخي
6: عاف الله نقول لك بمناسبة أنا أخينا وزميننا أسر طاهر حزالي يقول لي مغرب جاية
1: شكرا
0: نور ليلة الاستوديو قال قمر قبل طويل لكن ده حق نبقى زيادة
1: جميل
6: ومن سينا قد جوال الشمو آدم طاهر درما عبد الله دنا آدم سأسار شاي من أنقب شايب ومنصور حسن ومسمى محمد الشوف قال هارون
0: أيوه
6: وأول جزء من تعاملي وأجد الدكتور محمد الدكتور حسن البوني نحن نشكر دائما
0: أمين إن شاء الله
6: وديجة بخير وعبد الرزاق البوني
0: وناس أنا أبشكوا
6: وعبد الرحمن حسين كرندمان حسن رمضان الشيخ الشيوخ وخرصة جبرين وخرصة هارون موسى يسد هيرا لسمراني ممسال عثمان ومعالي علاوة من كوكايا عجر تحتر عثمان رومان عثمان ومعالي داود وحبيب الجيد ساو فرانتير وعفين ديتا جموكا حتى شب دي كريم
0: وشب ده سايب الدكان وين أنا ساجيري
6: وكش وعارب جورين المرض وعجي عصلة وعجي عباس
0: واخيرا انتوني
6: عاش حسن من دوي وعاش ماما البزرطور وريند كابينة كمسير سين تقريل حسن هارون من مندو
0: انتوني واخيرا
6: جتورية قطمة تورية وما سأقول المستمين والمستمر
0: يعني انك اول ما نسيلاك انت ومبشاير في البيت نقول لك صبر خير نقول صبر خير للدليجي حسن أليفة شال القيادة ها عاوي عمر سمعين صبرا بيتين من الجرماية سادي يا بكر كات فكات فورما اكزاكت نجمنا بين كات نقول لك صبر خير جادية في مية في المية ما هي أجنبية هلو غاديو تشال هلو
7: صبر خير يا تجاني كرمان
0: يا شيب ذكاري ولا يا تو؟
1: النور
0: أيوة
1: أتوا أنا جيت في بيت كله أنا نعرفه وهو ما يعرفه هو ده شوف لك إيه بودا
0: هو ما عشان البارد دقوله كتله هيسا هو
7: ما عشان نادو ما نريال ده ما يقول لك لو مش الماير
1: فاكر آه أوكي
0: نو ما عشان البارد دقوله كتله هيسا
7: هو أنا أنا خلاص
1: النور أتوا نعرف في بيت حلال وكل هو ما بعرفك دودا بتان وروش نور
0: هما قاعد نادي أسرى ما تلف أول ناني ما ديل أسرى تلف
1: قبل جوجي ده وابين شخل
0: كذي
1: أيوة
0: قاعد جوجي يا
7: تجينك أنا قاعد ما يجي سبعة أكثر لكن توصلك
0: أيوة
7: قولي اليوم المازوم على ما جاء يعني ما شاء الله عليهم يعني شجعنا
0: مرة وايد فتشنا بيجي بيجي لنا بيجي دنوبية ترى
7: نقول له كوراج مرة وايد
0: أيوة.
1: شكرا
7: لأنه يعني مهي وينفتي مهي لأن أنا يعني مرتاحين منه مرة لأنه مهي
0: يا آخر إيش كل إزاي يعني أنا ربي تجينا المستنين. هو مهيئ وإنسان واضح وإنسان معروف وفرحان مع الجميع يعني ما
7: والله أشكر ما في لين لكن والله ما شاء الله جالس أنتظر وما قصر إن شاء الله.
0: أكيد صحيح والله. أيوة.
7: كل صباح سعيد له وكل أسرته.
1: شكرا.
0: ولا رفيقه قال فين جالا وايدا.
7: زميلي على جكري إنفيشن.
0: أيوة.
7: نقول له صباح سعيد وهناك جميل عبد الرحمن الدين أبكر خالة طاهر درما محمد آدم وبرزا دكتور محمد عثمان
0: أيوة
7: نقول له صباح سعيد وما ننسى هناك برزا محمد كتابي
0: أيوة
7: وهناك من كل شيء كل ملأفة وكل المسلمين وإذا ما مسلم كمان
0: على زكريا سلمتك
8: جراتي جاني سير رماد أبيض كلام عصر القلب أبيض لبن
0: فضل أخوي
8: نقول لك تهية صباحية لكستا ولولا محمد الربطان عنا وعنهم المسلمين الآخرين
0: أيوة
8: نقول له ألف مبروك للا محيي وللمستمع الجاهلي
0: المستمع الكبير
8: نقول لك ألف الخير وله سلطة
0: أيوة
1: شكرا
8: نقول صباح سعيد هناك للزميل
0: ريزو هناك ما أديلا على زكريا أي
8: لقد للمسلمين بخروجنا لعبو تريكا عبادين عبونا وزيد سعى وفاديد
0: أيوة على زكريا عندنا مشكلة معك ريزو هناك مرة ما كويس إن شاء الله تنادينا لتاني مرة حسن أليفة نوقف الأبل نقروا الاس ام اس للأخوان والأخوات إن شاء الله المسمي بيقول اسمه آدم طه آدم من مدينة أبشة بيقول أحد سعيد لكل رفقانا وخاصة الأخ وصديق إبراهيم عثمان وأمر جازم ومحمد آدم وأخت كبرى آدم محمد وأخوه الصغير الشجاع عبد الكريم آدم محمد وبيقول أحد سعيد لكل المواطنين في تشاتا والله يجيب العافية والسلام شكرا كثير سلمناك بونجور راديو تشاد محاسن يونس محمودي لارندي كامينا من مدينة أبشة يقول بون ديمانش لتجاني سير رماتا والإنبيتي قمري وبون ديمانش لأمها أو جدتها الكبيرة حجي أمني محمد آدم من جرمية وتقول فيليسيتاسيون بالوالدة على القناة سير أخوتها أمني بشري توم وتتمنى لها إن شاء الله حياة سعيدة لهي ولبنيتها وبون ديماش للتنتين أقا فاطمة عبد الخالق إدريس وفاطمة نور وحبسة نور والجرانمر حقا أمزينة محمد آدم سلمناك كثير لرندي كامينا بونجور جراندو معك جيمي الشيخ من أرادة باري كيا أرادة كل بيجي باري ومشاقة أبو ظبي النيجيري إسطنبول كما بقول صباح الخير لي أنا ولأسرتي ولحسن طاهر غزالي قمري. سلمها كثيرة.
1: سلمنا كثير. شكرا لله بالرسالة.
0: كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديمانش لينا عنينا الاثنين. بقول صباح الخير لك أنت وللمهيئ الكبير قمري. ده كابتن جعفر طبعا
1: جاي. يا سلام دي. شكرا كابتن جعفر.
0: أيوة مرسي إن شاء الله. المسلمي بيقول اسمه حسن سوقو من بوداساري ده شدرة هناك تراب أنا برغزال سلمناك كثير أنت وكل أسرتك. بونجو غادي تشات أنا ماسي منصورة حسن من تكرة تكرة ماسات يقول بون ديماش لتجاني سيرامات ولحسن طاهر غزالي المعروف بقمري
1: اللي أنا
0: اليوم قال شكرا نورت الاستوديو. تسلم جوار الشمو آدم أشوف علي هارون سمحة محمد بون ديماش لكل الأعضاء جروب غادي تشات أنا مال أزازة لسوريا قاسم ماجور خديجة علي وعجيد دوغو وما تنسى الانيماتير هنجو. شكرا كثير منصورة. بونجور سي محمد جدة قجة من كاتيا انجاري كواس بقول بسلم غاديو تشاد وكل المواطنين التشاديين ولأخت الكبيرة أدم جدة قجة المعروفة باسم أنا قرصايا وعجيد جدة وعجيد جدة قجة زايد جدة قجة فاني جدة قجة أمينة جدة قجة ومحمد جدة قجة وما بنسى كل الأخوان سلمناك كثير. بونجور تجاني سن راماتا سؤالي زادو عدى نومي كارتيو أمريكيبي بقول بون ديمانش للأونراب ديبوتي مريم عشين والمير أنا سنكي مرنسما شك باني شيخ والمير أرجوين حسن أحمد جيمي وكل البرسونيل أنا سنكي مرنسما للبتي فرير حق الشيخ حسين إدريس وكل البرسونيل العلماء وما بنسى حسن طاهر حسن غزال المعروف بقمري وكل التكنيسيين كمان بقول لهم صباح الخير سلمنا كثيرا.
1: شكرا لهم بالرسائل.
0: شكرا كثير ان شاء الله نشكركم. نمشوا نشيلوا الابل على المسلمين في نمرة التليفون 60 53 53. الو راديو تشات.
9: الو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور. يا تمانو من وين؟
9: معك جاسي حسن من قوي.
0: الجاشي حسن عمل الجواهر من قوي. الو
1: الجاسي ما جرت بس
0: الجاشي فاتت. كوردو سلمناك انت وكل اسرتك. نقول صباح الخير لكل الناس الانتريتيان الاوناما السكرتير دي جي سي الاب اس كل الشوفيرات. نقول لكم بونجور من غاديو تشاد 61 53 53 20. انينا في خدمه المسلمين. الو الو
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ياتي معنا
10: معكم فاطمة نوري من هارب.
0: فاطمة فضل اختي تقول لي صباح الخير لياتو.
10: صباح الخير لياتو.
0: شكرا.
10: صباح الخير لياتو. صباح الخير لياتو. صباح الخير
0: لياتو.
10: صباح
0: الخير
10: لياتو.
0: صباح الخير لياتو.
10: صباح الخير لياتو. صباح الخير لياتو.
0: صباح الخير
10: أنت
0: البيت
10: من
0: مدينة
10: درنغال. أيوة. كل رجال جينا هناك حسن
0: من درنغال. أمم. أنت صباح الخير لأخي هناك. يوين. ألو فاطمة. فاطمة فاتت. أنا كمان أقول لك صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك في فرشا وفي برنغال. ألو غاديو تشاد. ألو.
11: ويا السلام عليكم تجاني شرمات.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: الله يبارك.
0: كيف الحال؟
11: يمنع الحال.
0: اها تفضل.
11: هكا معك كابتن جعفر من دوغيا.
0: ايو سي ديبو كابتن.
11: هكا بالسؤالين.
0: تفضل.
11: هكا نقول بون ديما لانتو سرتك.
0: ايوة.
11: واسرة حسن طاهر غزالي مروه قمري.
0: ايوة.
1: جميل.
11: واسرة فانيا سيد اما سارة مختار. الدكتور ابكر موسى.
0: ايوة.
11: أسئلة رادي تائر تائر من بردو بردو.
0: أيوة.
11: أمير أرم تاسمالي ذكرين بكينا. عبد الرحمن موسى من مشارة.
0: أيوة.
11: جدا بروة من سيكيتي. أرم جبريل من مدو جدا محالي عبد الله من جميزي مور.
0: أيوة.
11: جدا بلكت أنتوني سيجا كينجينيو. كمران كادر من ريخ النجدلال من جميزي نفر الله موسى من ساقورة بروة من يوغوين.
0: أيوة.
11: أم سالة تاجرة من جرماي أمتيو كاش.
0: أها.
11: أبكر حسن من أورلاي.
0: أيوة.
11: نصر عبد الله من فرشة، فاطمة عبد الله من فرشة، كلثوم عبد الله من فرشة.
0: وأخيرا كابتن.
11: وأخيرا ما ننسى هجرة عثمان رملة عثمان ومسالة عثمان عندك ما مستمع.
0: ألو.
12: السلام عليكم.
0: حسنا نسارة الماشية فيها خسارة.
12: أكيد كنت رجال.
0: أني أفرد أن أعرفه. أيوة. أيوة تقول لي صباح الخير يا تونسرة.
12: صباح الخير لأنك أسرتك.
0: أيوة.
12: صباح الخير للمعزوم معك حسن طاهر الخزاج المعروف بجمرو.
0: القمر طول.
13: ما تلفي اسم ده. دبلو خلاص ما تلفي ساكت.
0: أيوة.
12: صباح الخير لأبويان عبد الله حسن.
0: أها.
12: صباح الخير لأبكار بطل موسى هنا في سيد إما.
0: أيوة.
12: هي كنت رجال من دانونا بابا بكر من دانونا عبد الله بكر من دانونا
0: كنت رجال آخر كل جاي هذا ما يبقى إلا وايا بس سنين نوافي
12: سبارة دجارة شما آدم
0: أيوة
12: هنا تاهر درماني نجعاش هناك من قريب
0: أيوة
12: هنا محمد جمر هنا أخي كابتن جعفر من دقيا
0: أيوة
12: طبعا الخير لأشتا عبد الله فاطمة عبد الله زينب عبد الله أمن عبد الله سهل عبد الله عاصم عبد الله طبعا الخير لإيادي أنا
0: أيوة
12: محمد كتادي الدرمان أمت الزدير الدرمان كلاندمان هنا عطو ماما سالي ماما
0: سالي دولا كل قيالكي
13: ودا أقوم عند خبر بس
0: ودا ودا كيف شو الله دولا كل قيالكي
13: يوه قد تشارك كل ما قال يا لي أنا ما سبيت إلا
0: يا لي بجوانت الكتاب أنا قد دل يا لي كلام دومان وكتاب
13: يا لي يزيدوا دو كل يا لكي
0: عبي وأخيرا
12: ونقول لكم نهار سعيد
0: ونهارك أسعد إن شاء الله شكرا كثير قمرين قبل لك انت قاعد تقدم برامج اثنين ثلاثة في منارة هل البرنامج اللي قاعد تقدمه ده انطاك سوى لك علاقة كبيرة مع المستمعين سوى لك علاقة كبيرة مع كل المواطنين التشاديين ولا كيف
13: قاعد زي ما كبير انا قلت البرنامج يكون برامج مفيد وتلقى المعلومات وتزيد في اليوم نارم تقعد كبس تقوم بس تدور تحجير وما يبقى
0: أكيد.
13: والألاخة عندي زي ما قلت في الجوالات عندي كتير عندي كتير زي ما كان واحدين بقولوا أنا ما كان نرفع أظنه تعرف اليوم نارو كما لقى كل مشكلة
0: أكيد.
13: وأنا نقول دايما زول كان أنت داير أو تكتب ليدا أو أكتب رسالة أو رسل لي بواتساب
0: بوكال
13: وهي زعل هسه مرة دانين هنا كل واحد بقول أنا را خطكم ما قلنا لقى والمهندس يقول والله يا حسن أنا شوف فيك هنا كي كان جرى نرفع
0: الخاصة تيري
13: الخط قاعد ما مننا
0: نعم
13: مو مزاته كي عدي قب بخافوا زاته انت لي انت بتشارك تسمع انت بتسب كريدانك انت بس لازم نزقلهم ما يبقى
0: ما يبقى اكيد
13: عشان ده انينا ما عم ده كتير كي انا ما عم ده بالرسائل وهي يكتب لي كان جي اللي جيتا نرد له ما اللي جيتا مرات كمان نمشي في كوتين الواتساب ابل العدد كله كتير ما قاعد نشيلة مرة يلقانا انينا مشغولين مرة ده انا اكتبتي انا كتير مش الله لكن الحمد لله قال انها الجمعة قاعدين مرة ده واحد كان عنده قدر كان اوراني كله انا ما نقدر نمشي المهم ما عندي زي جروبات دول ما اسمه شنو ما المستمعين ده لا أيه. انا ما عندي اظن انا نعرفه
0: أيه.
13: اكون جروب قاعد فوق ده وانا ما جات وانا ما ده
0: برنامج انا كان رمضان ما فنيه ده صراحه برنامج كان بقى حلو مره واحد
13: نعم.
0: برنامج اللي سويته خاص قبل لي رمضان
13: بو البرنامج الحياه في اسس هنا بروجرامي خلاص
0: أيه.
13: أكون في شهر الجديد ده نبض فوقه وتاني قري المرق الآخر ده الحياة في رمضان ده نينا قلنا نودو في خلال أنا رمضان نقل نودو نشي ألونا خدمنا مباكر كده ننجمع مباكر برنامج كده قسمنا مزملة ورا ناس قاب دوروا المتابعين القادم برا
0: عشان قاب عالج
13: قادم بنادو أيوة قاب بنادو وقاي عالج عشان أنينا نفك الديباء ونناقش فوق أي زول بنت راية بارين في النهاية أنينا نجي نصد الكلام ده هسا بروغرامي ده نسو كل ما يوم الاثنين ده لهسا في القريدة
0: كل اثنين ساعة
13: أيوة نسو بالساعة 8 ونص بعد النشر ده
0: بعد النشر
13: أيوة نكونتيني وفي برنامج صباح الخير ده صباح الخير منارة قاني سيفي فجر ده قاني سيفي شان جماعة هسه في اليامات ده يكون برنامج جازول في التيلي ولا او يمشي ابوني في باش انا منارة وبتم بروغرامي تاني نخدم ما فنية صباح الخير منارة أظن في شهر الجديد ده أظن خلاص أول أنا نقدمه هدي وأنينا برامجنا كتير شيف عندنا برنامج آخر في تيليغا نكري آخر وفي برنامج آخر عشان بطل نجي الواحد ده بنقدمه ده خلاص جينا اتفقنا له عشان البرنامج نقدمه فنية
14: ما فنية
13: صباح الخير
14: بطلة كويس
13: أيوة طلب الشهر ده كمات إن شاء الله نبدو
14: أوكي
13: أيوة
14: قمري في مسامي بقول لي قمري ده نادي منا كوميدي وكيف كيف دخل قاب يسوي برنامج في منارة داري عرفة كلمة تكنيك أنا قد أكون هزاتي شيرا جنسفا
13: اوكي انا قبل انا اول خدم في انجمنا فينكات صراحه اول انا الميم نارم مو هو هناك ده انا كوميدي انا قبل ما ندخل في
14: مجال
13: انا البرامج انا التنشيط ده انا ممثل هي كوميدي انا غني فيلمي انا اول بديت غني فيلمي في مناسبات نارم عند عروس ازما مر الدور كاسيت ده غني مشني فيلمي بعد انا جيت قبل قال نخدم من فيلمي من الاهالات مرة كان وايد عند شيء بدوره ببليستي نجني فيلمين مونتيلو يودي ورا انا قاعد نسي كوميدي انا خدم مع الممثلين جيت اي ممثلين الكبار انا ممكن دخل انا من ديمي ست انا ندور ار ندور نقى ممثل
14: من ديمي ست
13: من ديمي ست
14: نعم
13: قال نتابيم مش نذكر فرقه ترويا نمشي مع ممثلين الاخرين نتابيم هم بيوصفوا نشوفهم
14: نعم
13: ورا يوم دورت جيت دخل اوكي خلاص انا كله اتصرف اقول جيت دخل جيت سويت تدريب
14: نعم
13: انا دربوني عندي شهاده جي قاعد اثنين قاعد
14: نعم
13: انا انيو انا
14: لا ما ناس استوريا ولا
13: انا سويت انا ما فرقه الياسمين جيت سويت ما ايتوال دافريك
14: ايتوال دافريك
13: جيت درب
14: اي
13: وقت ده خلاص انا ماشي كفي اره وقت ده كاسك انت تشكمت كله تستفيد ما مشي لسه
14: بس
13: اول لا سيني دول بجي باجر منكم على افلام انت كله تستفيد تلقى وتشيء اخر بس الممثل كله صغير الناس كله قاعد في السوشيال ميديا بعد قبلنا ده ورا دخل وقت قال نمشي انغاتو ده ما فرقه التوال ده فريق شويه شويه شويه ما شاء الله احمد حامد جينا قال نواصل مع حامد دخل شيء شيء شيء شيء كده خلاص ورا جيس بيت التدريب انا التنشيط خلاص
14: جيت في انغاتو ولا
13: في مكان انا انا سويته ده ما في انغاتو انا سويته في واحد اسمه جابر هارو
14: نعم
13: زول جامين كامرون
14: ايوه
13: جا خلاص بقول لنا قوم انا اعلام ده مش لا مش لا مش لا انا كان جيت احمد عم يقول لي سيل سبوت وانا شفت صغير كده وقدك برنامج جوله في المدينه انا ما راحله الله يرفع هو بازوغا سويت الاسبوت قال لي انت رتقر تقى علي ماتر كي طال انا نيسفك احمد عمت شغل اللسي كده كده كده نمشي ورا رقم بقول لي اديني في بكوا شغل حصل وكده جوله في المدينه
14: جوله في المدينه
13: ايوه خلاص شويه شويه الحمد لله جيت في انجمينا فينكات
14: يعني انت بديت انا بينك وجيت ثواني ديزيون باك في
13: انجمينا فينكات جيت في انجمينا فينكات ده شويه شويه حد انا خلاص قال نقدم برنامج وقال نسي التنشيط شوية كده لحد أنا جيت في المكان ده الحمد لله جيت بطن في منارة FM
14: هسه كده قاعد في منارة FM قاعد تقدم
13: برنامج لكن الحمد لله
14: الحمد لله كتبت الحاجات الكثير في مسامع بيقول لي يا أخي هو قاعد في مندوه قاعد بتابع البرنامج بيقول شنو في المستقبل شغل السماء قمري بيسوي للبيبل الشاديين شنو كتوئية ولا رسالة يعني هم قاعد بتابوك قاب اسمو قاب شوفوك في تيك توك وفي سوشيال ميديا شنو قاعد انت في المستقبل عندك تسيلهم
13: من انا شوف تجاني انا بكوا قاعد اجيب رساله بقول قمر جاي ايرنا قمر جاي وري انا سي قال نرتي مال اوين رجال نوري لكن قاعد اجيب رساله
14: لكن قاعد تقدم رساله
13: انا نقدم رساله
14: نعم
13: وانا كان في شغل ان ديرره انا قاعد نوري كي يقى في مسؤول عن الدوله دخلتك ده نوري
14: نعم
13: صي المرات انت الانسان المرات نار بقول انا نخاف كلام المشي لما انا قاعد نوري ما نقول عندنا ناس شوارنا نقول ناس علينا خدمنا مال مسائل يقولوا قمري ده يكون فلان ده لما ما ما منستر ده لما ما يقول كلام ده يخاف اكون كنكرب يقول لا ده انا ما كان شفا لا لكن نجيب نقدم رساله عشان الشاب التشادر يكون واقع بس مرات شفا شغل وادين جاي يبقى في دواهي عن جميعنا ده هسه مرات مشاكل انا قوين
14: نعم
13: مرات مشاكل تلقى في الشباب ما يقدموا في الشباب مرات نجيب رساله نجيب الملمره نسوسين ده عشان يقى توئيه
14: في شباب ايوه كلام انا شباب توئيه ده قال شنو انت كير رسالتك للجن دول الوادين قروا كملوا ووادين ما قروا وقالين في قر
13: دردر
14: فسكيل هاتي الرأي اللي القام قولي هولوا بينك رسالتك شنو للجن دول
13: تجاني اليوم شباب ده اليوم في تشات ده الشركة تشير شباب شركة تشير ألف ولا ألفين ما في لكن تدبر فوقها كي تقر فوق عيالك تقر كي انت كبسبتك ده قاعد
14: جاي
13: انينا عندنا استكبار تجاني اليوم جان قاني شفرة 90% قاعدين ده ما بيحبوا الخدمة يدور يدخل في كونكسين شفايات وقاعد أسا اليوم التيك توك ده ولسه خير كله أسا بفك لك شنو تيك توك ما عندك راي
14: ما عندك راي
13: تدخل كيف تشيف أوكي أنا وكي نوري ده للشباب
14: نعم
13: خلينا حاولوا لأشان الأمور ماشي بقوة كبير
14: أكيد.
13: انت كل ما نوم وقميت يوم جديد كلام ده ديما أنا وكي نفي بي كلام ده نوري ده الفهمة ده كلام ده لبا كلام
14: في لبا كلام كتير
13: عشان انت نمت وقميت عمرك قبل كبير ده لازم تكون عندك شيء مستقبل بيساعد قدر كالله وفق لك في الدنيا بيشيلك ده
14: أبا هناك الولداك ورباك وكبرك ده تجيسك تساعد الشيء ده
13: هذا تجاني قبالنا وقلوا بناس عاشروا فاتوا عنينا نجي نمشي لكن بعدين تجي في التلتلة عسا في تلقى واحد يقول لك سخيرة ما نفع تلقى عمرك يقول لك والله ده شفا أبو مش الله ولده ما نفع أنا رسلت لهم ده لازم انت جان واجب انت مواطن شادي عمل تلقى فوق الزول يجي من برا يجي يلقى خدمه هنا بيدبر وبمشي يرسل برا وتلقى واحد هنا ما يشتغل شاد غنيه
14: خليني نفردان ما انا خدمه
13: ما انا خدمه
14: اسف
13: يقول انا كده خلاص بيشوف واري كان ماشي بي بايتها سما بترار له ست الكريم ده خلاص وما لما قال اب خدمه الاخر بيشوف الاب بيدوره بلبس سمي وانينا عندنا
14: الاب ده الا السرقه والشهيده
13: الا السرقه
14: عمل كده ما اب
13: في شغل واحد شباب ما فكروا
14: نعم
13: قال كل ما انت كان فلان اللي بيسمي انت كله قلت طلب السمي ده انت قد تخدم لناس اللي بيشوفوك
14: نعم قد تخدم لناس اللي
13: بيشوفوك
14: نعم
13: مثلا انا نشوف شغل بقدره انا نعم. مزاجي
14: اختياري قدرتي
13: نسيد نعم. لنفسي نعم. عشان ما بتضايق فوقي
14: نعم
13: واي اسا
14: ما تكلم نفسك
13: ما يكلم نفسي نعم. اسا مش لتجاني اليوم يا اخي تجاني ده داو بالو وتشير
14: نعم
13: وداو اللي بيسمي انا نعم. كل نتاعتي خلاص قبل ربي تنفسه
14: غير ربي تنفسه
13: والله يظلم
14: بيتعب بيشنو
13: خلاص بيخش خلاص وتاته كل بتضايق
14: انت ما فلان ده رزقك الله ما كتب
13: الله ما كتب سوا فعشان ده انا ندور للشباب اي زول خليه يخدم في قدره الله انت وخلي انا رسالتي دايما في تيك توك كان انا قاعد نسي رساله وقايمشي في فيسبوك انا نقدم رساله ده عندك كلام ما يتقال
14: وناس
13: ما قاعد يفهموا نارواري انت كان قاعد بس فيديو نشوفه مين بان كمل لكن دي كل عند رساله في
14: البند رساله
13: انا ما قاعد نهجي كمان
14: نجيب ريما وناس ما قاعد يشوفوا
13: ما قاعد يشوفوا انا كان ضحكت انت كان تعرفيني فيسك شفتي فيديو حقي ده هسه مثلا لهم قاعد نهجي في راديو تشاديني في اذاعه الوطنيه قبل ادخل في باج انا فيسبوك عندها في تيك توك اللي لقيت بكان انت ديك فوق اكمل الرساله في البند
14: اكيد
13: عشان انا ما هدفي اني ادهكك هسه اليوم في شهر واحد كان شافاني ده يعجب
14: ده قمري
13: يقول انت نارون هناك كيف ولا بعيد
14: يا اسكر
13: اسكر مره ده قال انت هسه قمري انت هناك كيف
14: واسينك شكرا حسن طاهر غزالي بالكلام الجميل والرساله للشباب ان شاء الله باقي لنا 11 دقيقه الو غاديو تشاد الو الو مرحبا
15: نعم, نعم. الحمد لله
14: يا توما انا من وين
15: براسي جاني سين رمضان ابيض
14: نعم أنا أنا أبو داساري وا
15: هذا بسي
14: مشكلة داني فضل أخوي
15: كيف حالك الحمد لله
14: الحمد لله
15: اليوم اللي كنت ديف وايدي
14: ايه ديف كبير مرة وايد
15: عزم طارق غزالي أنا قاعد نظمت
13: مرة
14: كيف سي
13: شكرا لك
15: والله يا
14: اليوم جانا ورا لين استوديو دا وكلام رسالة كثير للشباب
15: والله عندي نسمي وجه
13: نعم قاعد نسمعك
15: عزم طارق
13: أهلا بك
15: كيف حالك الحمد لله
13: الحمد لله الله يسلمك
15: كم من المده
13: اي ترى انا قاعد ترى انجمينا بس بلدي بكان نمشي فيه واه
15: انا مراته انا فكرتني بس ده كله
13: اي
15: اول قاعد بيد واسه
13: يا كوا
14: ولا دوت ودي بودا ساريوا
13: يا سلام شكرا لك بالمتابعه وبالمشاركه
15: كيف حالك الحمد لله
13: الحمد لله تمام
15: والله نزلنا كل قاعدين دواي كانوا علموا هذه كله نسلمهم
13: الف شكرا شكرا
14: شكرا كثير ميرسي
15: سلم اجراتي جنرال سين رحمت ما نذكره
14: اني ما نسيناه كمان ان شاء الله ميرسي شكرا كثير حاجة توريا تقول صباح الخير هي قاعده هناك في زفاي انينا جينا في اللفه الاخيره دوبسادي وقف الابل حسن طاهر غزالي المعروف بقمري القمر البطوي اسم كثير كذا هسه برما قال لنا شنو بتاع قال لنا النوى اخر كله
13: برمي سن
14: طاير درما طاير درما ابا من مشاغا يا اخي شنو كي حصل لك في حياتك كانوا كي قاعد تفكر قاعد تعجب ايوه بك فوق انا
13: هو على شربيه كثير انا فكرني كل شغل اثنين ثلاثه لكن نقدر نجيب لي مستمعين القديم بتابو انت كي كوميرا
14: نعم
13: انا اول اخذت

0: انا
1: خبر
0: عندي
1: منك.
0: انا خبر مني، وتعرف
1: ايوه
0: في اغاني ودي عندهم عنوان، في اغاني ودي عندهم عنوان، انت كان جيت بورد بروجرامات وخطه وكي،
1: اي
0: ودي عندنا كنترول جت
1: نعم
0: شغل كي يمشي كي ما يمشي،
1: نعم مراقبة كاي
0: والبروجرام شيف البروجرام ده كان هو في شهر كله في كاس كيف هذا، انا لو جاي اسمع
1: جاي اسمع اكيد
0: خلاص. قام انا خطيت الصون ده وقمت بوجي شي مكاني ده مشي جاني سيلي كافي
1: نعم
0: خيني ده قام ديريك مشى خيني لوكي جاي يمشي ده هو جاي اسمع وخيني ده ساعتها ما في تعني يسنا برينك
1: لا لا لا ايوه
0: خلاص قام ده الى تليفوني جاي بكتير، انا خيني رغتيتها وانا كان مشغول في علي وكمان
1: في انت مشغول في كافي
0: مشغول في علي في كافي بور خيني جاي خني بس الا بيت نادى في التليفون انا ما كان نعرفه بس مشي انا دخلت ما انا شنو انا قلت انا ما انا ما خطيتها انا ابغى اخسر يوم القران ده كان بيصير شغل بوقت لوجي دار لوجي دموت قلت انا يا تو خلاص خليتها بات ام باكرتها بروجرامي الجورنال في اسمه شنو زهرة في بروجرام انا المشين ده مواعيد اسمه زهرة قايد
1: ايوه
0: بروجرامي جورنال تك تك تك قلت كان جرى نجي نسجله ونبروجرامي خلاص جاء قبل يقدم نشرة وانا ما نعرف التسجيل انا كان ما نتري في حالتي قلت انا اعرف خلاص وقدمها كده كده النشرة كده وما دم لي واي فضل تنين فضل تنين
1: ايوه
0: على النشرة يلا باسي باسي تك تك خلاص ده خطها بويتر كده باسي والنشرة ما سجلت
1: كيا
0: يا قام كده خطيتها فتش كي كتب لي النشرة انا رواية انا شاهد جاي سجل انت خطيتها
1: نعم هو باقي الزميع
0: انت راني زوكي كيف امس سوى اللي خلط مش لا اخوني انت خطيتها في اذا كفى ما بخطو حس جيب بتنجي خطين قلت والله ده ما انا انا سجلتها ما سجلت ها دخل دخل قال يفتش كي وين يلا فتش في مكان ده قلت انا وانا اعرف
1: لك شغل اخر خطيتها
0: شفت شغل اخر خطيتها
1: نعم
0: وثاني حاجه يوم وايت في زول وايت عامل ندرس كلام من دور نوري وكي تفضل بسيط زول ده مش الناس وارين كان جابوا ناس في شانتي قدموهم ده ناس وارين ما بيكفون بيستمرهم مش تجيب أمال وتنتي بيوم يلا خلاص ده كله جابهم أمال لخدم وتك تك شيف ده شانتي رجع ويقف أيوة يا تو خدم أنت كله خدم تو ده كله كرب ساق ما أنا جاي خدم في شانتي ده كله هاد ده كله أنت قرصة ده كله أنت الوايد ما أنت قال فلان أجي ما تتيني قال أنت ما خدم والله خدم قال خدم ما تقال أي كده أنت أنت تك ما يسب ده ما في انتك ما انتيني ليش شيف دي شانتير زول قال له والله انتك قال له ما انتيني من فجر نقول نخدم تقول انتيني ناس كل انت خلاص زول لفتك بقى جابوا له بس قام صبل وضرب ليش شيف دي شانتير ابو خمسه كيف يدينا ده مرق بنص
1: كما
0: خلاص قام ورا قال ايتي دقيت بشنو شالوا ودكم سيري انت نان انت دقيت قال والله دقيت بيديني شيف دي شانتير قلت له والله دقيت بيديني ما في
1: اما ما انتيني
0: اتاري يدينا عطفا
1: اي
0: قال والله دقيت بيدني ما دقيت خلاص شفت بوست رقم قال ما عنده مشكله صلى راسه وكان ابصل المره وايد اخر وده قال له دقيني مش لاقي بس
1: نشيفك
0: نشيفك دقين بس ديسك ايدينا جمرك بنوس ده كذاب انا
1: جرب في ابصل قال
0: جرب قال اه ماكي قال جرب قال شيف الله لك انا انت شيف قبل عسكراتك مش قال والله ما دقيتني انت بلا
1: اي سبل وقول
0: بس اسمع هناك جماعه ده ولو ترال اللي شاف ده بوستر سولو سوسان لفت له ام كيف تعرف الدقين انا متقبل ايدنا بورا جابوا له واتشا
1: فراسه ده
0: بقى المرته الدقيتين ده جل زيلا
1: المرته
0: هو ده قبل ايدنا
1: شكرا نب حسن طاهر غزالي بالنكته الحلوه باقي لنا ثلاث دقائق سوسان تنسين كانتروا سين كانتروا الكلام معايا ما بكمل ما قمري الو غادي يتشده الو مرحبا
2: الو السلام ورحمه الله وبركاته رمال
1: مرحبا انت معنا ومن وين
2: محمد هاني تصب والله من مدينه عبد
1: الشمس امبون سانتي
2: معاكم مباشر
1: تفضل اخوي
2: نقول لها السيد لك انت وللزميله تقوم مثلا طاهر غزالي كمان قاعد يدوي
1: شكرا ايوه
2: ولابوي الخالي هاني تصب الله
1: ربنا يخلي لك
2: مريم محمد
1: ايوه
2: جماهير الشمو
1: اها
2: أميرة المسلمين
1: أها
2: لارنجي كمينة مع سنين محمودي
1: أيوة
2: وللوقة مجد محمد
1: أها
2: زهرة هاني عبد العزيز هاني كسب الله هاني روضة هاني حامد هاني
1: نعم
2: كابتن زهرة أحمد مهاجر
1: أيوة
2: القالة سعادة محمد
1: أها
2: أو محمد وبنت فاطمة سليمان وقدس سليمان وجميل أيوة. سليمان أيمن
1: أها
2: والأخ حسن أبو فردوس ومحمد موسى
1: نعم

0: هناك نقول لك تاير دلما وعبد الله الدلما.
1: نعم.
0: وعمر قالوك وسامة محمد.
1: نعم.
0: الدوف علي.
1: أيوه.
0: وكل الشباب.
1: عنينا كمان سلمناك انت وكل اسرتك والاهل هناك من مدينه دابشين. نقول لكم صباح الخير وصباح حلو من الاذاعه الوطنيه التشاديه. باقي لنا دقيقه ونص. 63 53 53 20. الو راديو تشاد.
2: الو تشاد خير رمضان ابيض.
1: مرحبا.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله. نعم. كونسي عثمان غومبو من جوجي شرفه كومينا انا ديزيام اراندوسوم. تفضل اخوي كونسي.
2: تمام كويس.
1: بخير والله.
2: الحمد لله.
1: اها تقول صباح الخير يا كونسي.
2: صباح الخير للموجود معك.
1: ايوه
3: جميل.
2: بقول لك شكرا.
1: اها ميرسي.
2: وانت وكل اسرتك.
1: ايوه.
2: وكل فامي عثمان غومبو.
1: ايوه.
2: وخلاص نخلي البرنامج الروح كله قريب نخليه للمسلمين ونشكركم كثيرا. ما زلنا اشكرك كثير يا
1: غالي. لا لا ان شاء الله غير اسمك ان شاء الله ما قصروا كمان.
2: شكرا.
1: احسن طاير غزال يعني نجينا في اللفة الأخيرة تسلم ناس 10 ناس
3: هوي.
1: تفضل
3: بسيط.
1: ايوه
3: اوكي. شكرا للمستمعين.
1: نعم.
3: انا إزاد راديو تشات.
1: نعم.
3: كل المتابعين انا نشكركم. أيوة. القاعدين بتابوا والقاعدين في البروميس كم قلت
1: انا ما قلت 23 بروميس.
3: اي ده ما هين.
1: أيوة.
3: كان قلت تروحهم ده.
1: اي أيوة. مشكله.
3: مشكله.
1: لكن انت معروف في كل شادة.
3: جميل.
1: لك شهرة كبيرة إن شاء.
3: انا مشيت في ونما البرا.
1: اي
3: يمكن ماشي عن جرس. ما شاء الله جونا وقفوا معنا.
1: نعم.
3: فاول كي انا نشكر متابعين القاعدين بيشاركوا وخاصة في برنامج صباح الخير حقي. نعم. هناك في منارة. ايوه نشكرهم كثير. ونشكر كل الصحفيين.
1: نعم.
3: وكل المنشطين هنا الاذاعات
1: المختلفة.
3: ايوه مشي لسه القاعدين بيشاركوا. مثلا النور تاكسيمان. جواهر نصر عبد الله. كمان كابتن جعفر.
1: ايوه
3: البلا مادم.
1: بلا مادم من كروي.
3: كروي الزاوية ولا
1: شو؟ ايوه كروي الزاوية.
3: فالا دولا. فنشكرهم كثير. وان شاء الله انا اليوم كمان سعيد جدا جدا اليوم كان شرفتني.
1: نعم.
3: في إذاعة الوطنية ورجال الأمن البرة كان.
1: نعم.
3: ممكن ما نسمعنا.
1: شكرا. شكرا كثير أصلا طاير غزال المعروف قمري جيد نورت الاستديو. الوقت تم ساعدكت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملاء البجي بعنا بكلم لكم بكلم سارة ما الزميلة ليونيل نومنجار لا فيها كوغي كوغي ديامجي ديامجي خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن دوب سادي كركنا فيدل في طاولة المراقبة ديلجي حسن أنيفة الضيف الكبير حسن طاهر غزالي قمري. وشكرا للمستمعين نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلوا بآفي.

بسم الله الرحمن الرحيم. تشير ساعتنا إلى 6:00 تماما بالسلوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم من استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، والبداية كما هي العادة ما أبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس معضوبة أشاء على إحياء الذكرى الثانية لتولي رئيس الجمهورية ولايته الانتخابية، ويؤكد رئيس الوزراء الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية في المضي قدما في المجال التنموي للبلاد. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا ينتخب من خلال جمعية عمومية انتخابية جرت بالغرفة التجارية بأنجمينا. هذا كما تتابعون خلال النشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وإليكم التفاصيل. أسعد الله وقتكم بكل خير. ترأس يوم أمس رئيس الوزراء سفير لما يهلينا مناسبة مأدبة الأشاء احتفاء بالذكرى الثانية على تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم عقب انتخابات مايو.

0: عام 2024، كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والسفراء المعتمدين لدى البلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
1: بمناسبة مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مقاليد السلطة كرئيس للجمهورية، بهذا الشأن نظمت مأدبة عشاء رسمية ترأسها رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا. بداية الحفل كان بكلمة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، والتي أوضحت بأن ما يميز ملامح النهج الذي أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو هو الثقة التي منحها إياه الشعب التشادي، والثقة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المكلفين بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي كل حسب مجاله. من ثم عرض فيلم وثائقي يلخص مجمل ما تم تنفيذه من المشاريع 12 في مختلف القطاعات. في خطابه بهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا تقريرا حول مختلف المشاريع التي تم العمل على تنفيذها كجزء من جدول الأعمال لرئيس الجمهورية خلال عامين على انتخابه، وقال: إدراك من رئيس الجمهورية للتحديات العديدة دعا إلى ضرورة المزيد من الصرامة والشفافية والتقييم في العمل، واستنادا على هذا الأداء والنتائج فأن الحكومة عازمة على تعزيز فعالية الأداء العمومي حتى يكون لكل مشروع واستثمار أثر ملموس على حياة المواطنين. وخلال الأسابيع القادمة ستنظم ورشة حكومية رفيعة المستوى لتقييم شامل لمدى تنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية وتصحيح أوجه القصور، وإن مسؤوليتنا واضحة وهي الاستجابة لتطلعات الشعب التشادي. تحت قيادة رئيس الجمهورية ستواصل الحكومة مسيرة تشاد نحو مزيدا من الاستقرار والسيادة. هذا وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقطيع قالب الحلوى احتفالا بهذه المناسبة.
0: وفي بيان الذي قدمه رئيس الوزراء لما حالنا أكد على وجود إرادة سياسية قوية من أجل زيادة وتيرة التنمية. نستمر جزء من حديث رئيس الوزراء بترجمة محمد موسى أحمد طاهر.
1: لقد مرت سنتان منذ ذلك التنصيب التاريخي، سنتان من الجهود المتواصلة، وسنتان من الإصلاحات الجريئة، وسنتان من الأعمال الحازمة واستعادة الثقة الوطنية. وفي سياق إقليمي ودولي شديد الاضطراب اتسم بالأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، ظلت الحكومة وفية للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية: الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز سلطة الدولة والانخراط بحزم في مسار تحويل وتشييد تشاد الجديدة. لقد تم إطلاق إصلاحات هيكلية وتشييد بنى تحتية، وتم تقديم استجابات ملموسة لانشقالات المواطنين. إلى جانب الإنجازات المادية، فهاتين السنتين تعكسان قبل كل شيء إرادة سياسية قوية، إرادة دولة ترفض الجمود وتتحمل مسؤولية الإصلاحات وتضع المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار.
0: سياسيا، كرمت يوم أمس منظومة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ 100 من النساء اللائي شاركن في أعمال الدورة التدريبية حبل الخياطة والحاسوب. ترأست المناسبة رئيسة المنظومة أميرة إدريس ديبي إتنو. حسب موسى حسين.
2: 100 نسوة تلقينا تدريبات لعدة عشر، 50 منهن في مجال الخياطة و50 في مجال الكمبيوتر. وأجاعت هذه البادرة من منظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النساء والشابات المناضلات في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصال وتمكينهن في مواكبة التطورات الرقمية الحديثة والمساهمة في التنمية المجتمع. بدأت المناسبة بتوصيل شهادات تدريبية لعشر عوائل في مجال الحاسوب والخياطة. هذا وقد أشادت المستفيدات بأهمية هذه الدورة التكوينية باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق التنمية وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين، خاصة فئة الشباب والنساء. وخلال المناسبة عبرت المشاركات عن ارتيائهن بالدور وبالجهود المبذولة لتعزيز التعليم والتكوين وبناء المجتمع، قادرين على مواجهة التحديات العصر الرقمي. في خطابها رئيسة منظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ أميرة إدريس دبي إتنو قالت إن المنظمة تعمل على دعم وتمكين المرأة الشادية من خلال برامج اجتماعية وتنموية، مؤكدة بأن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو ويدخل في برنامجه 12. كما طلبت من المستفيدات ممارسة الخبرات والتجارب التي تلقوها في التدريب هذا، وتخللت المناسبة توزيع شهادات تدريبية من قبل النساء الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في أجواء احتفالية مميزة.
0: نظمت يوم أمس النقابة الوطنية المحنية للإذاعة والتلفزيون بتشاد سنغافورة نظمت احتفالا بمناسبة عيد العمال تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص وتأمين بيئة العمل ضمانا للسلام والعمل اللائق لموظفي الأونما. المناسبة كانت بالأونما بحضور المدير العام للأونما بوكر ساندا إلى جانب الأمين العام لنقابة سنغافورة وعدد من أعضاء النقابة عبد الله هارون آدم.
3: بحضور مشرف من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، جاءت مناسبة الاحتفال بعيد العمال التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنية الإذاعة والتلفزيون في تشاد سنغافورة تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وتأمين بيئة العمل ضمان للسلام والأمل اللائق لموظفي الأونما. فعاليات الاحتفال شهدت عرض جملة من المطالب المهنية أبرزها دفع مستحقات إنتاج البرامج والنشرات المتأخرة، إضافة إلى تعميم وتطبيق مخرجات مختلف مجالس الإدارة بصورة فعالة. كما دعا المشاركون إلى توفير بيئة عمل ملائمة تساعد العاملين على أداء مهامهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة. الأمين العام لنقابة سنغافورة كوماكوي بوديري أكد في كلمته أن الاحتفال بعيد العمال يشكل فرصة لتجديد المطالبة بحقوق العاملين وتعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين بما يخدم تطوير قطاع الإعلام السمعي البصري في البلاد. من جهته أشار المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما السيد بوكر ساندا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تحسين الأداء المهني وتعزيز ظروف العمل، مؤكدا حرص الإدارة على مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق تطلعات عمال الأونما.
0: عقدت يوم أمس السبت بالقرفة التجارية جمعية عمومية تم فيها انتخاب مكتب جديد تنفيذي لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا قسم تشاد، وذلك خلال مناسبة حضرها المدير العام للحرف اليدوية محمد صالح بن عمر. تقرير محمد عمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
4: يتكون المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، والذي يتكون من 23 عضوا برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي خلال جمعية عمومية عقدت بالغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد أن قطاع الصناعات الحرفية يواجه العديد من التحديات والقيود داعيا إياهم الدفاع عن مصالح الحرفيين ومشاركة خبراتهم. عقب تنصيبه لأعضاء المكتب الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر أوضح أن الحرف اليدوية تساهم في تنمية اقتصادنا المحلي وإنها منشئ التوظيف والضامن لهويتنا الثقافية، مذكرا أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة لتحقيق بنيات تحتية مناسبة، مقدما التهنئة الصادقة للمؤسسة القنصلية متمنيا النجاح للمكتب التنفيذي في إنجاز مهمته في ولايته الجديدة. الرئيس الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين عثمان داود إبراهيم فقد أبدى سعادته للثقة الكبرى التي أولوها إياه في زمام هذه المنظمة، متعهدا أنه يسعى بتضافر جهود المكتب التنفيذي بغية صنع حرفة تشادية وتقديم رؤى متكاملة للديناميكيات الأفريقية والدولية.
0: قدم يوم أمس رئيس الفيدرالية من أجل السلام العالمي إيمانويل ناجينغار قدم حديثا صحفيا دعا من خلاله إلى التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، جرت المناسبة بمقر الفيدرالية الكائن بحارة سبنغالي. حول هذا نستمر جزء من حديثي في ميكروفون حسن موسى حسين.
5: نفكر في كلام أنا أفي أنا جربته بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أنا كل بمسكلا أنا وشوكل واي نشوفه دا كان أفي بس نفتشو دار أنا يامشي جدا أفي ما فيدا دار جواه وبأفي دا إلي نلومسا كان ما كلام نسوا كله بفكر ندا مبكر دا نسودار لي يالنا أكون أنا نسوكي كيف kani aji sawa ya tukube kalama na oda iwuru oni fatushu doro ananada nalga be politik da kikef kulu nalga reconciliation indina rais nagai ukulu arfu ui dora afi anana idora afi anana darna donc anima chadia afi wala talga sagin mafi anima rujalda an kalam fi kikef mintab kulu ni aji sawa ni fatushu doro da be sabr da nalga afi kali ala ijibanina afi anana darna.
0: ثقافيا عرض يوم أمس الكاتب التشادي الدكتور عيسى حسن آدم كتابه الذي حمل عنوان تطور الحياة البرلمانية التشادية من العام 1960 وحتى العام 2020. الكتاب يقع على 612 صفحة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
6: تطور الحياة البرلمانية التشادية من 1960-2020 كان ذلك هو عنوان الكتاب الذي ألفه الدكتور عيسى حسن آدم والذي سلط فيه الضوء على البدايات الواعدة للحياة البرلمانية التشادية والتحديات والمكتسبات إضافة إلى التحولات المؤسسية التي شهدتها البلاد منذ عام 1960.
7: وهدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
6: هذا وخلال مناسبة للتدشين فقد أوضح الأستاذ والناقد الأدبي محمد بن بشارة إلى أن المؤلف تناول في كتابه المراحل ما قبل الاستعمار وصولا إلى مرحلة الاستقلال وكذا الاضطرابات التي عقبت وفاة أول الرئيس لجمهورية تشاد أنغرتاه تومبالباي وظهور حركات التمرد ومسار الانتقال نحو الديمقراطية. أما النائبة الثالثة بالبرلمان مريم جمع بن ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية في كلمتها بالمناسبة قالت أن تدشين هذا الكتاب يساهم في إنجاز العمل الأكاديمي والتاريخ المهم وكذا يعد أيضا إضافة جديدة للمكتبة الوطنية التشادية داعية من الحضور والباحثين والقراء وطلاب العلم إلى الاهتمام بهذا الكتاب الذي يساهم في تطوير النقاش الديمقراطي وتعزيز العدالة داخل مؤسساتنا الوطنية.
0: ختام النشر عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الوزراء يترأس معدوبة أشاء إحياء للذكرى الثانية لتولي رئيس الجمهورية بدايته الانتخابية ويؤكد رئيس الوزراء الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية في المضي قدما في مجال التنموي. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا ينتقب من خلال جمعية عمومية انتخابية جرت بالغرفة التجارية بأنجميرا. تقبلوا تحياتي فريق العمل في الهندسة الصوتية يارنا إيف في الإشراف العام يوسف محمد زين في الإخراج يوسف محمد زين أيضا تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقع إلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. حتى ألتقي بكم في نشرة إخبارية بعد الأسبوع المقبل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 دا يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 دا 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة العيال البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة، يعني نتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة، ده أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو الدكتور؟ بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوه العلاج بدوه فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدة ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوه شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوه فير أو حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائدة. وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل أربعة الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيط من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في زيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلة ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيها قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة لذات يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرة عنده تلدة صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولد القبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كل حمل جديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة أسمين قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قربت ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى بين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو وقعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبة عنده بنزين جاهزة ما عنده نشيل لي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء كيف نوصل إلى المركز طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني مرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله من يلقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا دم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ده ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى له مشكلة كبيرة
1: معناتها مهم قبل ده نعرفه فصيلة أنا الدم أنا مرة دي
2: نعم ده كله أثناء البيزيد بعرفه مرة كان تمشي بيزيد ده فصيلة أنا دم ما شون ده قاعد في كارناقة معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتاع نجهزوا شنو يعطيه قرر إذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعملية سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاثة اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقول لك يا جماعة بيتكوا في الناس لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه والراجل الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه الأبو يمشي في التشقايد وين يجي تال تال وقي لنا الأبو كله أنا سي بيتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو؟ الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شيء ما أسستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارين نادي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات نرجمها أو وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبى لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة اليوم أقموا من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عنده شيء في بطنها باقي لا ما عنده كي يعني ده كله بأكل منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول له أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفه ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني دي استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
3: هنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدأ نشوف ان شاء الله المره الجايه
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو
3: نعم.
2: الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلت عافية أي إلى لي شنحلكم من الهم. الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب الأيلة. أسعد المستمعين والمستمعات، 75 دقيقة لحظات بس تلقوا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج كمان أسعد المستمعين تسمعوا البلاغات العادية والرسمية. بعد البرنامج نواصلوا لغاية الساعة 7:15 دقيقة، تلقوا كمان نشرة الأخبار من عسرة التحرير. قيلت عافية أي إلى لين. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد الأخبار نواصلوا بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8 وكده كمان نقول لكم باي باي للمستمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي كاتا في مددي الفرقة اللي تقدمكم فرقة البابيرو، مكونة كمان حاليا من 3 أو 4 أشخاص فقط. يغنايف في سادة بامسي، وكمان نقايت في قدام الآلات الحديثة. أعزائي المستمعين والمستمعات، في الريشي أنا الريسيت ما في أمواه، هو سليمان عبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين، وكل البرنامج ده كمان نقادم بتلقوا في تيت إشراف بابا بادمي إساء يكو كالكل. أعزائي المستمعين، نمشي في مكرة الفن وإن شاء الله نسمع كمان أول برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة مولانا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا، ما بقي لنا سوى أيام فقط لإيد الأضحى المبارك، فنريد أن نعرف الإنسان المسلم يضحي بأي أضحية من الأضاحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نهنئ الأمة الإسلامية والمسلمين في هذا البلد بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عيدا مباركا، ويرزقنا السلامة والصحة والعافية والإيمان، وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين. أولا، الأضحية هي سنة تسبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم الأضحية سنة واجبة على كل بيت مسلم قدر أهله عليها، لقوله تعالى فصل لربك وانهر. معناته كل بيت ممكن الناس يضحوا إذا كان عندهم قدرة. ممكن الأب يضحي والأم تضحي والبيت تضحي، وحتى الصغير كان عنده مال يشيل من ماله ده يضحوا له.
2: نعم.
3: دي سنة. وكثير من الناس بيشوفوا الأب بس، لا، المرأة إذا كان هي غنية هي تضحي، البيت غني، الولد غني، الطفل غني، كله يضحوا له لأن سنة ويجد ثواب. فضلها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم يوم النهر أملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإن أهال تأتي يوم القيامة بقرونها وأطلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. هذا كلام الرسول. والحديث الثاني الرسول يقول: وقد قالوا له ما هذه الأضاحي؟ الأضاحي دي شنو حكمها؟ فائدتها شنو؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ نلقى شنو منها؟ قال: بكل شعرة حسنة سنة كل شعرة سواء من البقر أو الغنم أو الإبل لو ضحيت أي شعرة يكتب لك حسنة. فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ما هي الحكمة من الأضحية؟ هو أصلا تسمى ضحية أو أضحية ماشي كله. تقول لها ضحية وتسمى أضحية. التقرب إلى الله تعالى بها لقوله تعالى فصل لربك وانهار، وقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سر. هي سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل، لأن كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ولده إسماعيل، ثم فداه الله سبحانه وتعالى بكبش فذبحه وقال فديناه بذبح عظيم. يوم العيد الواحد يوسع يوم العيد على الإيال ويصدق على الفقراء والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يعملوا، لأن يوم فرح المسكين كله يفرح معانا. أولا شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن كما السؤال الأول اللي انت سألته بعد ما ذكرنا حكمة الأضحية وفضل الأضحية، ما حكمة الأضحية وبدأت متى السن اللي يذبح أو ينحر؟ لأن ممكن في بلد ما في غنم إلا بكر، في بلد ما في غنم ولا بقر إبل، كذلك تنهر إذا كان يصب عليهم أن يأتوا بأغنام، لكن الأفضل الغنم. ومن الغنم الضأن، إذا لم يوجد الضأن المعز، إذا لم يوجد المعز ولا الضأن نمشي إلى البقر، إذا لم يوجد البقر نمشي إلى الإبل، لكن بوجود الضأن لا ننتقل إلى المعز. هكذا من الضأن أقل من الجدع، وهو ما أوفى سنة أو قاربا. ما نات جدع من الغنم تم سنة 12 شهر وزيادة، أو قارب السنة 11 شهر 10 شهر. مثلا الغنم الكبار دين إذا كان تم 9 أو 10 وقارنت مع غنمنا الآخرين دين بيكون أكبر منه ذلك. ومن المعز والإبل والبقر لا يجزو أقل من التنية. التنية بيقول أشياء شريف بيقول تنية، بقرة تنية، غنم تنية، الجمل أيضا تنية، لكن التنية في الغالب يطلق على البقر. إذن وهو من المعز ما أوفى سنة، لأن المعز كبرى ما بيكون مثل الطعن، عشان كده لا بد يتم سنة وأكثر. ودخل في الثانية شهر شهرين كمان في السنة الثانية، السنة 13 شهر 14 شهر. وفي الإبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في الثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. الرسول قال كده ما تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. كان بيجي صعوبة وجود المسنة كمان تصبح ضأن، والمسنة من الأنعام هي التنية. أها في عيوب، في عيوب في الأنعام، كان قلنا الآن الإبل والبقر والغنم لا بد أن تكون سليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء أنا واحد. ولا الأرجاء البين أرجها لتضلع، ولا الأضباء أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها، قرنها ما في مرة واحد، أو كمان عندها أذن مقطوع. بس عندنا بالنسبة للأذن قطعة منات إذا جاوز الثلث ما يوم، لكن كان ثلث وأقل يجزي، والضنب ما ينقطي ثلث، كان الضنب طول القطع ده ثلث تم دم يوم، لأن جمال البهيمة في الضنب. ولا المريضة ولا الأرجاء، وهي الأجفام هي منات المريضة كل ما تنفع البين، العلماء قال البين مرضها، بيكون الزور كان شافها كلها بيقول مرضانا. ولا الأجفاء باطلة لا مخ في إظامها، دي كل ما تنفع. أفضلها ما كانت كبشا أقرن، أفضل ذا كبش أب قرون زي بقرون تب قرون عديلات. إذن وقت الذبح صباح يوم العيد بعد الصلاة، إذا كان واحد ذبح يقول مرر مرارة قبل نمشي الصلاة ده ما بقى أضحية، بعد ما يمشي ويجي تاني يذبح له أضحية جديدة، ده بيسموه ضحية، دي كمان لهم صدقة. ده بالنسبة للمعلومة دي من الفضائل أو من المندوبات. الإنسان كان داير يضحي، ما يزول يدور بضحي ده من أول الشهر إلى يوم العيد، يسبح أو ينهر بعد ده يقلم الأظافر ويزين شعره، ده مندوب من بداية الشهر إلى يوم العاشر هنا العيد. عشان كده النبي قال المندوب إذا كان إنسان فعل يؤجر، وإذا كان ترك لا يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وذلك إذا أهل شهر ذي الحجة حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رسول الله كان شفت هلال ذي الحجة ده كان الضحية شهر ضحية ده وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي يمتنع ما يشيل شعر أنا إبتينا ولا أنا راسة ولا أنا دقنا ولا القدامة ولا أظفار أنا يدينا ولا رجلين يشبه نفسه زي الحاج يوم ما الحاج كله هناك رمل جمرة كان عند زبيها بس بها بيسموه هدي في مكة هران نهنا الماء مشينا كان من حقنا بيسموه ضحية بعد ده قول بيشيل السكين بس بها هانينا كله نشبه نفسنا بالحجاج عشان كده ما تأخذ من الشعر ولا الأظفار إلى لكن الزول الماء بضحي ده ما داخل الموضوع ده يا ناس وفي ناس بيقولوا الزول اللي بضحي ده ما يأخذ الشعر ولا الأظفار ولا يرقد مع مرته قل لا لا ده كلام زادوا زيادة ما عنده مكان كلمة ما يمشي لمرته ده لا لا أو مرة عنده وراجل ما عنده ضحية قالوا كي أنا عندي ضحية ده ما نرقد معك لا لا لا ما قالوا الشريعة قال ما في الشغل الممنوع ده ما تزينوا ولا تشيلوا الأظفار كنت تقطعوه النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحى عن أمته لأن المسلمين كلهم ولا عندهم مال عشان يضحوا في حياتكم ما يضحي لأن يموت إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين في حياته اثنين مش الكبشين ده لا هو ضحى كثير وهدى كثير لكن في يوم من الأيام كان ذبح كبشين وقال اللهم هذا أني وأمن لم يضحي من أمتي الكبش الوايد حقانا والكبش الوايد أنا أمتي من

0: ليه؟ الذبيحه قال انت فلان ان شاء الله دخلتنا، والله نسيت سنه اخر، او تمشي في لهم اخر كمان حقهم هم يذبحوا، هذا افضل. والانسان ما يتغالى، لان دي سنه نحييها، الاطيه سنه، الانسان الاحيا سنه الرسول حيؤجر.
1: شيخنا والإدة له اداب الانسان ينبغي ان يتادب بها، نريد ان نعرف تلك الاداب حتى لا نخالف ادابنا الاسلاميه التي امرتنا بها شريعتنا الغراء.
0: من الاداب اولا ليله العيد، المسلم من المندوبات يحيي هذه الليلة، ورد في الخبر أن من أحيا ليلة العيد وليلة نصف من شعبان لن يموت قلبه يوم تموت القلوب. ونحن في هذا البلد سلفنا الصالح يحيي ليالي العيد، حفاظ كتاب الله بيحيوا ليلة العيد بحلقة قرآنية ببتوها من البقرة إلى الناس. أنا أشوف بعض الحفاظ خلوها وبعض القواني خلوها، حتى الشيخ الكبير بيجي في الحلقة بعد إشاء تاع عشرة كده يبدو، هذا يشيل سمن سمن سمن سمن سمن إلى الصبح، ده
2: يختم القرآن
0: بيختمه وبتنافس فيه كمان. إنت كلها بتعرف سيه حفظك جيد لما يجي، أو كمان تحييه بعبادات أخرى من الصلاة النوافل أو بالذكر أو بالمدايح النبوية، هذه كلها تعتبر إحياء ليلة. بعد ما نصبح من السنة الواحد يغتسل، حتى الأوين والرجال كله يغتسلوا، حتى الإيال اللي هم شوية عاقلين بيعقلوا العبادة هم كلها نأمرهم بالغسل زي غسل الجنابة سنة. ومن النعم الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن نظهر نعمة الله، إذا كان عندنا رزق نلبس لباس جديد عشان نظهر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، أنت كلها تلبس لباس سمع، مرتك كلها تلبسها، إيالك أولادك وزويك، عشان تظهر نعمة الله وتظهر الفراء وتظهر الشكر. وبعد كده إذا كان الشمس طلعت الناس بتوجه إلى الصلوات، الأوين والرجال حتى الإيال اللي بيعقلوا حيمشوا، حتى المرأة الحائضة الرسول قال المرأة الحائضة كلها تمشي لكن ما تصلي وتشهد دعوة المسلمين، وحتى الأوين المحبوسات المخدرات كلها تمشي لأن تشهد الصلاة وتشهد دعوة المسلمين إذا كان هي ما حائضة. إذا كان حائضة تمشي تجلس، والناس إذا كان بتدعو الله كمان تدعو الله، وبعدين لو ماشي تكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إما تكبر ساكت وإما الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما برفع صوت عالي ولا بسر منخفض، تسمع نفسك ومن يمشي جنبك. والمرأة تكبر سرا إلى وصول محل الصلاة. إذا كان بنصلي في المسجد قبل ما نجلس نأخذ تحية المسجد، إذا كان بنصلي في النقعة من مشينا نجلس ما في تحية، لأن ما في تحية مسجد، نواصل في التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإما الله أكبر الله أكبر، بالتكبير نواصل إلى مجيء الإمام. الإمام جاء خلاص لا إقامة ولا أذان، طوال الإمام يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وراها كمان ستة تكابير، بعد يجد سجدتين الله أكبر يستقل يقوم فوق يكبر خمسة تكبيرات من دون تكبيرة القيام دي ما يحسبها، خمسة تكبيرات بعد التكابير الفاتحة والسورة، وفي الركعة الثانية كلها بعد التكابير الفاتحة والسورة، ويسلم بعد السلام عليكم الإمام يخطب خطبة تتعلق بالعيد ويتحدث عن سنة العيد والأضحية، وإذا كان في مسألة اجتماعية أو وطنية كل يقولها عشان يوعظ الناس، زي الأيام مشاكل هسه اليومين ده بتاع فيسبوك وتربية الأولاد ومشاكل مشاكل كثيرة اليومين ده عندنا، خليز يأخذ موضوع كده بعد ما يتكلم عن العيد والأضحية ولو دقيقتين ثلاثة ينبه المسلمين بأمر اجتماعي أو أمر ديني أو أمر وطني، عشان كمية الناس زي اللي حيطلعوا من البكان ده ويرجعوا بيوتهم بيكونوا في كلام جديد اليوم إمام قورة، ده دليلنا من الخطباء يقولوا الكلام ده. بعد السلام عليكم إذا كان الإمام الأفضل لا يكون عنده كبش، كبشة ده أطيته يجيبه محل الصلاة يسبح، وبعد كده الناس كان رجعوا في بيوتهم يسبوا، لكن بالعسب بعض الأعيان سئن ذات ما عند أضحية
2: الله.
0: ده يا ناس إيه والله، زول إمام كبير يصلوكوا صلاة العيد، أنتوا عندكم أضحية وسئن الإمام ما عنده أضحية ما نقوله حرام ليكو لكن والله ثقيلة شوية.
1: شغنا في مسألة مهمة جدا وهي التكابير في أيام العيد تبدأ 200 وتنتهي 200.
0: التكابير هي تبدأ من ظهر يوم العيد ظهر.

0: يوم العيد الواحد مجرد السلام عليكم كان الإمام ما نسي يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 مرات. وإذا كان الإمام نسي طوالي المأمومين يقول الله أكبر طوالي كبر ما يرجو الإمام منا كان شاف الإمام نسي ده طوالي هم يرفعوا التكابير. إذن يوم العيد عندنا 4 صلوات الظهر العصر المغرب والإشاء. يوم الثاني 5 صلوات ده من الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء. يوم الثالث نفس الشيء الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء. يوم الرابع الصبح لو كبرنا خلاص يوم رابع العيد مثلا العيد يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء لو صلينا الصبح كبرنا راح ينتهي 15 فريضة
1: تمام إن شاء الله. وشغلنا في عدد ولا
0: لا 3 مرات إما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد مرة مرتين 3 نعم
1: في كل الأوقات دي.
0: في كل الأوقات. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ المراد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والاستقرار وأن يوحد كلمتنا ويحدي حكامنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى.
1: أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه المعلومات وعلى ما تقدمونه للأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات أسرة الحلقة. الإخراج أبا بكر حسن بخاري وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: فلا أسد المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي أجهد بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد حاليا داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. فنذكر السادة المستمعين والمستمعات هناك في الهندسة الصوت يقنا إيف أمام الميكروفون الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان أول فاصل غنائي. أكيد أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يا سلام. مساء الخير عاصمة شمينا. مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. لحظات إن شاء الله تلقوا ركن البلاغات العادية والرسمية. وبعد البلاغات كمان السادة المستمعين والمستمعات نواصل معكم لغاية توكيدنا كان تم الساعة 8 بالضبط. كمان خلاص بابير يقول لكم أما السلام. أعزائي المستمعين نمشي ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج وهو الفنان الراهل الهايتي أحمد تأبيقسا كابين تكنيكا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات، شكرا لحسن المتابعة وشكرا لكل سادة المستمعين والمستمعات. حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. نحن اليوم معشي بلاغة 40، بلاما هيسيني، هارونا جدة، الحاج محمد، معلم محمد، أبا التيمبير خير الله، الشريف محمد دقور، يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بعدروا في سرقة الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هيسيني تكون يوم الاثنين في أنجهول هلة بلامة هيسيني جدة، اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. بلاغة نوفا اللوان قوني موسى خالة، أبا خريس خالة، هارونا خالة، معلم عبد الله، عبد الله النايم، هارون دونغوس، هارون صالح، عمر دهية، هسنا آدم، الشيخ قربة أليفة، محمد عبد الله، محمد سميجد، حسن جبرين، محمد مرسال، عمر إيسا، الشيخ حسن موسى، الشيخ محمد دوغوم، حسن عبد الرحمن، معلم بركة إدريس، محمد ولا أبا فكي آدم، محمد أبكر جبرين علي دليجي، الحاج محمد داب دحلوب عفوا، الحاج محمد وقال لوان عبد الرحمن، فكي موسى عبد الرحمن، إدريس محمد فيلو جورو، محمد إدريس موسى بلام بنية، ومحمد بني محمد، محمد دي موسى جبرين، أبكر محمد، عبد الله الحاج حسن بنامة، هسيني إلي دوغو دوغو بركة لوم ليزن، يبلغوا لكل الأهل ألا بر والداخل وجميع ناس الإرفة يؤروهم بموت حنا بنيتهم وأخوتهم وأمهم فن هسيني المعروفة، فن هسيني المعروفة بأسهم حنا أمتوما المروب اسمه نعم توما، كم ماتت اليوم يوم الأحد 24 مايو 2026، والصرخة كمان بيسوى يوم الاثنين معناته عم باكر يوم 25 مايو 2026 في مرمتوجي هلة بلامة حسنة دونغوسو، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر اللوان أغوني موسى خالة، أبقريس خالة، هارون خالة، معلم عبد الله النايم، هارون دونغوس، هارون صالح، عمر دهي، حسن آدم، الشيخ قربة أليفة، محمد عبد الله، محمد سمي جد، حسن جبرين، محمد مرسال، موسى إيسا، الشيخ حسن موسى، الشيخ محمد دونغوم، حسن عبد الرحمن، معلم بركة إدريس، محمد ولا أبا فكي آدم، محمد أبكر جبرين علي دليجي، الحاج محمد دحلوب، الحاج محمد وقال اللوان، عبد الرحمن فكي موسى، عبد الرحمن إدريس، محمد فيلو جورو، محمد إدريس موسى بلامة بني، محمد محمد طائر، موسى جبرين، أبكر محمد، عبد الله الحاج حسنة، بنامة هسيني إيلي، دوغو بركة لوم الهزن، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة والأهل الجيران يقروهم بموت حنا بنيتهم أخوتهم وأمهم فن هسيني المعروفة بأسهم أنا أم توما، كان ماتت اليوم يوم الأحد 24 مايو عام 2026، والصرخة كمان بيسوى عن باكر يوم الاثنين 25 مايو عام 2026 في مرمتوجي هلة بلامة حسنة دونغوسو، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات الساعة 7:12 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي، نقول كمان مساء الخير لكل السادة المستمعين ولا مستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، يقنا إيف في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو، نذكر السادة المستمعين وكنا كان تم الساعة 7
و15 دقيقة كمان نتلقوا نشرة الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب أبكي. فإن شاء الله انتظار لنشرة الأخبار نمشي ونواصل كمان برحلتنا الموسيقية كبيرة.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو كات الساعة 7:15 كل الأراضي الوطنية الكادية نشرت الأخبار. أنت اليوم الزميل أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي. مساء
1: مساء النور الزميل عبد الحادي مع الصالب أبايرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اللي ماشي، ونبدأ كالعادة بالعمل. رئيس الوزراء كبير العقوبة السفير الأمي هلينات كان رأس وايد عشاء داسه بعد مرور على سنتين مما درجه لكبير الدولة في رأس هذا البلد. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة التنمية الهرفيين في إفريقيا كان درجه في جمعية أمومية انتخابية كان نبقت في الغرفة التجارة في العاصمة الجميلة. فجي الأنامين وليكم تفاصيلها من راديو تشانس. رأس أمس رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي علينا مناسبة هنا عشاء احتفال بالذكرى الثانية مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد إدريس الديبي إتنو في رأس البلد اللي كان انتخبه في مايو 2024. المناسبة كان بقت بحضورنا كثير من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى هنت الجمهورية والسفراء المعتمدين في بلدنا تشاد. في كلمة كان قدمها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا أكد بكون هناك وجود إرادة سياسية قوية من أجل زيادة هنا وتيرة هنت التنمية في تشاد، وقال سنتين فاتوا مما درجوا لكبير الدولة الدرجان التاريخي سنتين من الجهود المتواصلة وسنتين من الإصلاحات كلها انشافت وسنتين من الخدمة الحازمة القوية وده استعادة هنت الثقة الوطنية. وهذا كان قال في ظل الأزمات الإقليمية تشاد مشت في المسار اللي كان حددها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس الديبي إتنو بخصوص الدفاع للوحدة الوطنية والحفاظ لاستقرار تشاد. السفير لمي حلينا زاد في كلامه وقال هو تشاد كمان اليوم فكها تقوه سلطة هنت الدولة من أجل تشاد الجديدة، عشان دا كثير من الإصلاحات كان انسوت في مجالنا البنية التحتية وإنجازات آخر كله بقت على حسب أمنياتنا المواطنين. السنتين وصفت إرادة سياسية قوية، إرادة هنا الدولة تقول لا للجمود وتتحمل مسؤولية هنت الإصلاحات. سنتين خطت الدولة فوقها المصلحة العامة فوق مصلحة حنا كل شيء. المنظومة هنا نساء هنا الحركة الوطنية للإنقاذ MPS كان كرموا 100 من الأوين والبنات اللي كان شاركوا في خدمة هنت الدورة التدريبية اللي كان نظموا لفايدة هنا المناضلين والمناضلات ده بخصوص الخياطة والحاسوب. ورأست المناسبة كمان رئيسة هنت المنظومة أميرة إدريس الديبي إتنو بحضور هنا كثير من أعضاء هنا المنظومة هنت الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والأوين والبنات اللي كان شاركا في الدورة التدريبية ومعزومين آخرين كتار. النقابة الوطنية انت المهنيين هن الإذاعة والتلفزيون هن تشاد سينابور هم كمان نظموا احتفال كبير بمناسبة أنا إذن الأمال كان خطوتي إتشيار تقوهن الأدلة الاجتماعية من خلال فرص وتأمين بيئة هنت الخدمة دمان للسلامة وكذلك الأمل اللائق للموظفين هن الأنماء. المناسبة كانت في الأنماء بحضور هن المدير العام هن الأنماء بوكارساندا في جنبه الأمين الأمن النقابة سينابور وكثير من أعضاء النقابة الوطنية هنت الإذاعة والتلفزيون هن تشاد سينابور. والاحتفال ده كمان بمناسبة هن إيدن الأمال المؤجل. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار. في الغرفة انت التجارة بقت جمعية أمومية كمان انتغفك مكتب تنفيذي جديد لمنظمة التنمية الحرفيين في إفريقيا قسم على تشاد. وده في خلال المناسبة كان هيدرا الأمين المدير العام هنا انت الإيدين محمد صالح بن عمر وكثير من المعزومين. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: المكتب التنفيذي الجديد هنا منظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا، بيتكون من 23 عضو برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم. الجمعية الأمومية اللي انتخبوا فوق المكتب التنفيذي الجديد بقت في مقرهن الغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد بكون قطاعنا الصناعات الحرفية بواجه مشاكل وتحديات وقيود. طلب من المكتب التنفيذي الجديد عشان يدافئ لكل المصالح انت الحرفيين ومشاركة خبرتهم. بعد ما نصب الأعضاء المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر وضح بكون الحرف اليدوية تساهم وتساعد في تنمية اقتصادنا المحلي وهبسة تأسس التوظيف والضامن لثقافتنا وهويتنا. ذكر بكون القطاع عن الحرف اليدوية بيحتاج لدعم ومساندة مستمرة عشان يحقق البنية التحتية الأساسية المناسبة. محمد صالح بن عمر قدم التهنئة الصادقة للمؤسسة الجديدة وتمنى النجاح للمكتب التنفيذي الجديد عشان ينجز مهمة قوية في ولاية الجديدة. بعد ما نصبوا رسميا الرئيس الجديد السيد عثمان داود إبراهيم وصف سعادته وفرحته للثقة الكبيرة الأمطوها لي عشان يقود المنظمة دي بكل ثقة وأمان. عثمان داود إبراهيم تأهد بكون يبذل جهده وده بتضافر جهود عن المكتب التنفيذي الجديد عشان يصنعوا حرفة قوية تشادية ويقدموا الأفكار الجديدة اللي عندها ديناميكية إفريقية ودولية. نذكر بكون المكتب التنفيذي الجديد قدموه قدام الجمعية الأمومية اللي بقت في الغرفة التجارية وده في خلال مناسبة رسمية.
1: ريبورتاج الزميل محمد عمر إدريس. في رئيس الفيدرالية من أجل الآفة الدولية إيمانيل نادينغار كان قدم نقطة صحفية، وفي خلال النقطة الصحفية كمان نادى بالتعايش السلمي الموجود سوا والوحدة الوطنية بين أبناءنا الوطن. المناسبة كان بيت في مقر الفيدرالية القاعدة في كارتي سبنغالي، اللي نسمه جزء من كلامه.
3: نفكر في كلام أنا أفي أنا جربتا بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أني نان كل بمسكلا أنا وشوك الواي نشوف دا كان أفي بس نفاتشو دار أنا نيامش جدا أفي ما فيدا دار جوالة وب أفي دا إلي نلومسا كان ما كلام نسوا كله بفكر ندا مبكر دا نسودار لي يالنا أكون أنا نسوكي كير كان أجي سوا yatuku be kalama na oda iwor oni fatushu dara ananada nalga be politique da kikef kulu nalga reconciliation indina rais nagai ukulu arfu ui dora afyanana idora afyana darna donc anina chadia afi wala talga sagi mafi anina rujalda an kalam fi kikef min tab kulu ni aji sawa ni fatushu dara da be sabra da nalga afi kali ala ijibanina afyana darna.
1: السميتو ده هو الرئيس الفيدرالية من أجل السلامة الدولية أو العالمية إيمانويل نادينغار، سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلي الزميل حسن موسى حسين. أمس كمان الكاتب الدكتور عيسى حسن أدم كان قدم كتاب جديد زاد للمكتبة الوطنية تشاد، العنوان ده كمان تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960 لحد سنة 2020. الكتاب ده فوق تقريبا أكثر من 600 ورقة. خلينا نسمع للكاتب شنو الهدف اللي خلاه يكتب الكتاب.
4: هدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
1: يرنا إيفا ساعة 8:25 دقيقة داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشر الأخبار. أنا اليوم ماشي ولا الناس الفتاتهم كمان يذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير اللمي حلينا كان رأس مناسبة هنا أشح، نظموا احتفال بالذكرى الثانية مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد بريسا ديبي ابنه في رأس البلد اللي كان انتخبه في مايو 2024. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة هنتلا التنمية هنتلا حرفيين في إفريقيا كان انتخبوه في خلال جمعية أمومية انتخابية كان بقت في غرفة هنتلا التجارة هنا في العاصمة أنجمينا. شكرا لكم انتم القادمين تتابعونا حاليا من بونغور كيلو مندو دوبا سار ومن اي مكان بواسطه راديو جاتا لنشر الاخبار اللي كان جهزوه اسره التحرير تيت اخراج انا محمد عمر ادريس وقدمت عليكم انا جمال عبد الناصر شيب ابكي اردو او قيد بعافيه.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدي تشات بعد ما سمينا نشرة الأخبار رمى الزميل جمال عبد الناصر الشيب أبكي نجي في داخل الاستوديو، وطوالي كمان نواصل بالبلاغات المفضلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد الشيخ بركة الديف، عبد الخني الديف، توم الديف، الإمام غومبو الديف، جبرين الديف، محمد عبد الرحمن الديف، عبد الخني عبد الرحمن الديف، الشيخ بشارة غريما المربو اسمنا بشارة سوسل، الشيخ رمضان شروما، دليجي الحاج محمد دحلوب، علوان غوني دونغوسو، بلاما حسن دونغوسو، عمر دي، الحاج يحيى حسن، الحاج يسيني حسن، ابراهيم حسب الله، عبد الرحمن يونس، ادريس محمد، الياس ادريس القاو، الشيخ النور عمر، الدركتير هريكي هارون، حسن هارون، مؤمن الامام عبد الرحمن موسى، الامام عبد الله حسن، الامام عبد الله حسن، والسيد عمر الجوني، ادم حسن، قمر معلوم، جبرين هارون، جرما هارون جرما، علي يعقوب، دليجي مكايلا موسى، دليجي بركة محمد، جبرين الشيخ عبد الرحمن ابو غاسي، الشيخ ابراهيم، جبرين بركة، دريكتر جبرين غومبو الديف، حسن عبد الرحمن ابو خريس، دريكتر عمر الشيخ، ايبيت جبرين، ايبيت موسى الشريف، الحاج مؤمن نقوني، محمد موسى، الياس محمد زهرة، الحاج حسن آدم، الشيخ قربة أليفة، حسن محمد، الياس المربع اسمنا حسن دوية، والحاج أخالة جبرين، لهم اللائزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الرفقان وجميع الناس الإرفة يقروهم بموت، هنا أخوهم وأبوهم عبد الرحمن الديف جرما، عبد الرحمن الديف جرما كان مات بعد مرض قصير اليوم يوم الأحد في نجمينا، والصراحة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم ده في كاركي تكرا ما بقيت من استاسيون بومباشا B13، اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلغتنا عن الوفاة، محمد دوغو، بشارة إبراهيم دوغو، معلم بكر محمد، النور عبد الرحمن، حسن بشارة، محمد موسى، الشيخ حسيني، محمد جدة محمد، إيسا بكر، هارون عبد الله، جبرين هارون، علي محمد، عبد الرحمن محمد، جبرين آدم، بلاما أبكاكا، جبرين دنا مؤمن، جاك محمد، عبد الرحمن خاتي، بشارة جرما، بلاما محمد أحمد، اللوان كشلة دنا دنيني، محمد كوشي، أبكر كوشي، أسمان كوشي، إدريس عمر، حسيني عمر، أبكر عمر، هارون رمضان، هارون حسنة، علي إدريس، علي إدريس، إدريس علي، محمد يوسف، دليجي كواس محمد، محمد أبكر آدم، محمد أبكر آدم، آدم النور، الإمام محمد هارون، الحاج محمد، بلاما الدقيليم، بلاما موسى التكيم، بلاما حسن يونس، بلاما إدريس، الشيخ ترما، بلاما محمد زين، بلاما حسيني رمات، بلاما جبرين هارون، بلاما حسن أمكوكو، الحاج ولا ككا، الشيخ محمد بشارة غومبو أخي، الشيخ عبد الله بوبو، أبكر هارون، بلاما عبد الله حسنة، محمد برنو، بلاما سليمان، أبكر، الشيخ محمد
بكر اجيت فضل دليجي سيف دليجي احمد بشاره دليجي اخونا بكر دليجي توم جوخو سلطان والزول بلاما حسنا جبرين بكر حسنا بلاما بكر الشيخ عبد الله ادريس بلاما موسى هارون بلاما عبد الرحمن دليجي موسى ادم بلاما دونغور جبرين بلاما خالة بلاما جبرين جادو بلاما مكايلا أفكي بلاما إما الحاج هارون دليجي إدريس آدم بلاما إيسيني بلاما جدة أخي دليجي اللوان دليجي عبد الرحمن زريبي دليجي محمد كمسلوم دليجي أجيت آدم دليجي محمد حسن دليجي أبا إيسا دليجي أجيت أخي الحاج خالة مكايلا أبونا الشيخ رمات بشارة معلم حسيني الحاج أبكر أنكو الحاج هارون والدن ديري وأسرة الحاج أنجني محمد وأسرة الحاج أجاجي بلاما مصطفى أجاجي موسى القديو والإمام آدم أسمان هسنا كيري الرئيس بشير بركة الرئيس أجاجي دليجي عبد الله كليسيم أخي بيقرونا الرئيس حسن قال موسى ولا بنية رمات إلي الرئيس كريم الرئيس جيمي كبشي سلطان ميت الرئيس جدة بنية الرئيس آدم يونس آدم ميرسي الرئيس حسن قنبو إدريس لوم الهزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل ولا أهل اللي بره داخل يوروهم بموت حنا أمهم آدم بيت إيمت آدم بيت إيمت أم محمد كوري أم لي محمد كوري هل كان ماتت أمس أشي والصرخة كمان بسوى أم باكر يوم الاثنين في هلة اللوتة هلة أبلاما أبكاكا القر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أحلى المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما ما لا بلغت السيد حماية قرقة قنبو قرقة دليجي إيسا بكر أسرة الشريف بنية أسرة محمد مرفعين أسرة عبد الله أبو الزين الحاج سيد عمر أسرة بلاما هارونا أسرة ليسيني إدريس أسرة الشيخ إزيريك دليامة أخي أسرة عبد الله أبو أما أسرة الشيخ إما أسرة بلاما أطمان أسرة محمد غريجيت أسرة الطاهر أسرة الطاهر أسرة بلاما إمارة والدة ديري أسرة أبكر أخي أسرة الشيخ أبو بكر أسرة أبدان إبراهيم أسرة الشريف محمد دربان أجيت الديف قرقة بشارة أسرة محمود شايب عمر خرسة الرئيس محمد كبيري أسرة أطمان حسين أبدقين مكايلا مومن أسرة موسى رجيك أسرة مومن والدب جوجل أسرة الحاج خي أسرة مكايلا الفداي أسرة محمد خي لو ماليزين يبلغوا لدليجي محمد بشارة في مشاقة دليجي فاشر الشيخ في المر دليجي جيمي شايب في أنقبو دليجي آدم لغدوبة في أنقبو دليجي هسيني أسمان في الدقي للدبة دليجي آدم إدريس هناك في فندوري دليجي دانا مليمي في لاماجي دليجي جيمي أجيت هناك في ورولا دليجي حسب الله عبد الكريم في أم اللومة دليجي حسن تي هناك في علايا دليجي محمد تايسا في علايا دليجي محمد تايسا في آدة دليجي محمد أجلا في جنيبور دليجي إما أخي هناك في ورولا الكدو دليجي فيصل جدة هناك في الشوائل دليجي سيني كورا دليجي أبا أمالوم هناك في نغاري
فنجاري ديليجي مكايلا موسى ديليجي بركة في دمبي ديليجي الحاج محمد قالا في تكرة ديليجي كواسا فنجاري كواس ديليجي أبا في مبتة ديليجي موسى أبكر في سجيتي ديليجي اللوان في كلويتي ديليجي بولا أكا في الرنجاجي ديليجي هسيني مكايلا في أم الصابري ديليجي الحاج آدم نيناكا في كيسا ديليجي رمات عبد الله في الدجال دينجيسو ديليجي موسى أشنو ديليجي جدة عمر هناك في الدجال مكايلا ديليجي إدريس عبد الله في تامو أنبسطنا ديليجي أبكر جدة ديليجي تجاني إيلي في كاغا ديليجي رمات غومبو هناك في كوكفيل ديليجي هيسيني أبكر في نجا ديليجي أخونا جبرين في سولي الشيخ هيسيني أخونا الشيخ جدة دشوش الشيخ جدة ولا باو الشيخ جدة عبد الله أمبرما الشيخ محمد ولد أنبيا الشيخ عمر ولا قجري الشيخ عمر جبرين في أم الصابري الشيخ أبكر موسى في سولي الشيخ عزيز في ديجيل أبيسو محمد اللاغوني في غزتور بشارة عامت في المدينة بلاما محمد أخي في حشاب القوس بلاما عبد الرحمن هارون في المردو بلاما أمر في قوا بلاما جدة بشارة في قوا بلاما هسيني قتري بلاما هسيني عبد القادر هناك في مشيتر الحاج هارون عادم بستون ديبتي محمد تعام التلزينة الرئيس حامد ديقام الشيف دي كانتون إبراهيم الجيت ولكل الأهل اللي بره والداخل يوروهم بموت حنا ولدهم قنبو حماي قرقة قنبو حماي قرقة كان مات اليوم فجر بعد تمر التقصير وصراحة كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين في بيت حنا أبو المرهوم ده في كاركي ديجيل الزافاي اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرهوم كمان الله يواليهم الصبر دايما مع بلاختنا هنا اللاوفا إيسا أبكر هارونا أبكر وآدم أبكر محمد أبا جدة إدريس هارونا آدم عبد الله محمد الرقيس بلاما إدريس جدة عبد القادر رمات ألي حسن بلاما جدة جرات هسيني دهي سالي دهي عبد القادر جيمي أخي سالي بلاما إمر الحاج رمات اللوان جبرين بكر تاير هسيني الشيخ جدة الرقيس بلاما هسيني حسن بلاما دقشين إدريس بلاما دنا بكر هسيني آية شد إيسا جدة محمد عمر رخيص بلوما ليزن يبلغوا لبلاما بشارة جبرين وجماعة بلاما البشير تاير وجماعة بلاما أبوبا كمسلوم وجماعة بلاما رمات هسيني وجماعة بلاما عبدوغال وجماعة بلاما إيسا هارون بلاما أغينا وجماعة بلاما هسيني الدي وجماعة بلاما جدة خواج وجماعة بلاما هارونا الجدة وجماعة بلاما محمد أبكر السينيتي وجماعة بلاما هسيني وبلاما ردا وفي ترورة بلاما عبد الرحمن وشيبني بلاما دقشين وجماعة بلاما آدم قائد في أمدخيني بلاما آدم في الزافة بلاما هارون في الجتي بلاما النايم هناك في أنغوشي بلاما محمد أمسينيتي وجماعة بلاما جبرين غورو وجماعة بلاما ريني أنغورو وجماعة الشيخ إدريس أبكر في أرديبي بلاما محمد في جيليجي بلاما عبد الرحمن في المرضو بلاما جدة في قوة
بلاما محمد في البيدا بلاما جدة كولو بلاما هارون آدوم في اللسدة بلاما الحج في ماجيتك بلاما عبد الله قادر في العلا بلاما محمد في الشقيق في شقيتي عفوا بلاما إدريسا في الرقيق بلاما عمر وجماعة وبلاما محمد وجماعة بلاما النور في أم خندرو بلاما علي عمر هناك في دقي بلاما عبد الرحمن أبغاسي الشيخ آدم مرحال الشيخ خالة بشارة في أمدرمان اللوان أحمد آدم هناك في أفرق بلاما إدريسا وبلاما محمد بلاما آدم في بنجول وبلاما أبديكيري وبلاما هارون بلاما محمد في مرير الشيخ الفاس والشيخ حسيني في سني الشيخ جيت عبد الله الحاج إجل موسى في نجمينة ولكل الأهل اللي بر والداخل يؤروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم أبكر رئيسة أبكر إيسا المروب باسمنا تيكوركور تيكوركور كان مات أمس يوم السبت وصرها كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين 25 شهر 5 عام 2026 في هلة أدري هلة بلاما إدريسا جدة دا في كانتون أفرق اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين والمستمعات الكرام هنا غادي وكات الساعة 7:47 نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان فاصل خنائي نقول فوق كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الفنانة توما بلالة مساء الخير راسمة تنجمينا مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا يكون عسل لكل السادة المستمعين والمستمعات يا غنائي ففي الهندسة وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مالا مستمعين.

47 وسبعة دقيقة في دندل. أنا شيف دي كانتون جبورة وداء هدية خاصة لأسرة شيف دي كانتون جبورة وداء وكل جيرانه وكل أسرته الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية قبل تقنية يلا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا خديجة شاد في بلاغ أنا وفا، وصلنا حاليا ممكن نقري للمستمعين السيد الحاج جبرين عجيت جبرين كندي جبرين الإمام خالة الحاج رمات دنا آدم رمات بشارة عجيت بلاما هامت وكل أخوانا في إفني لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي يوروهم بموت حنا أبوهم وإمهم إيسا إيسا ددي إيسا ددي كان مات اليوم يوم الأحد، وصرخ كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة إفني هلة بلامة حامد جرمة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. نكرر الحاج جبرين أجيت جبرين كندي جبرين الإمام مكايلة الحاج رمات دنا أدوم رمات بشارة أجيت بلامة حامد ولكل الأهل الإفني وبكان آخر لوم الهزن يبلغوا للأهل البر والداخل بموت حنا أبوهم وإمهم إيسا ددي إيسا ددي كان مات اليوم يوم الأحد، وسرها كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة إفني هلة أبولاما حامد جرمة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. السادة المستمعين ولا مستمعات الأكرام، أنا غادي يكاد يلا دايما نواصلوا مع الفنانة أيوة هذه يا باقي لي بس تسعة دقائق يقنا إيف في الهندسة الصوت عبد الحادي محمد الصالي بابا يارو في الريجي أنا الريسيت كمان ما في أموا حوا حج حوا سليمان ولا حج حوا سليمان قاري في الريجي أنا الريسيت أيضا الأغنية دي نهديها خاصة كذلك في نقل المير هناك فاطمة حسن ياتوي نتمنى لك كذلك راحة سعيدة لكم انتم لكل الأسرة الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية شاد نحن معكم وانتم معنا بفرح وسرور يلا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بلغ واهتنا 40 السيد بلامة حسيني هارون جدة، الحاج محمد معلم حامد أب تيمبيري خير الله، الشريف محمد دقر يبلغوا لكل الأهل اللي برا وداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادروا في سرخ الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هسيني، جدة هسيني سرخ الأربعين يوم حقا بسواء باكر يوم الاثنين في أنجهول هلة بلامة هسيني جدة، نكرر بلامة هسيني هارونة جدة، الحاج محمد معلم حامد أب تيمبير خير الله، الشريف محمد دقر يبلغوا لكل الأهل اللي برا وداخل جميع ناس الإرفة يوروهم عشان نبهدروا في سرخ الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هسيني بتكون كمان يوم الاثنين في حلة أمجهول حلة بلامة هسيني جدة. أستاذ المستمعين والمستمعات الكرام، باقي لنا بس 6 دقائق عشان نعيشهم المستمعين الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مساء الخير عاصمة جمينة، مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. النجمة نجمة، يا سلام أغنية برده، لأن دي أغنية الفنان إبراهيم حسين، تقليد كمان الفنان الجادي محمد علي إتر السلا. كل اللي برنامج ده قاعدين بتلقوا في تيت إشراف بابا أبادمي إسا يكو كل

مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أشاد. يا سلام، الوقت اللي ما حد اللي خلاص تتكمل لما في دوتور. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا. سادة المستمعين 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سموت المنوات الغنائية، سموت البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد ذا سموت البلاغات وسموت نشرة الأخبار مزنيل جمال عبد الناصر رشيد أباكي. أعزائي المستمعين والمستمعات، في مدة دي الفرقة اللي خدمتكم الفرقة بابا يارو مكونة يخ نائف في الهندسة الصوت وفي المراقبة الفنية كمان منشفة موا محدي محمد عبد الله، هو كذلك قائد معنا في زي سيبرفيزانينا من قبل. على كل إن شاء الله نقول لكم ودي كوراجا. فإذا المستمعين والمستمعات تجد تقديم البرنامج عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده كمان يلقطوا في تيتي شرافة بابا بادمي سايكو كل كل ولا. أيها المستمعين والمستمعات، لحظات نخليكم كمان مع الجران فريرا بنان السيلايو بجي يقول لكم ما أصابه بونجوغ بونسوار. وفي الريجي أنا الريسات كمان عندي بنيتي هنا كمان في حج حواء سليمان. أيها المستمعين والمستمعات، هنا جمعنا قد يكاد ما السلامة تهياد أرد بعث.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قام مساء اليوم رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا بزيارة إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما، حيث تفقد فيها مدى سير العمل والعمال بها، وعقب الانتهاء فقد صرح بهذه التعبير: إنها الزيارة الأولى لي منذ تولي رئاسة الحكومة خلال عامين. لقد أعجبت بالعمل الذي يقوم أو تقوم به الوكالة. الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما وبجودة الأداء الذي يقدمه الطاقم العامل، كما أعجبت بالإمكانات والمعدات المتوفرة في هذا العمل. وقلت في نفسي إننا في هذا المجال لا نقل شيئا عن بقية الدول. لقد كنت سعيدا للغاية برؤية شباب تشاديين يعملون دون أي دعم خارجي، ومن هذا المنطلق أود أن أهنئ جميع العاملين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها والمتمثلة في إيصال الأخبار والمعلومات إلى أقصى مناطق تشاد، كما أود من خلالكم أن أتوجه بالشكر إلى جميع الصحفيين. أنا راض جدا عن هذه الزيارة وأشجع الطاقم على مواصلة التقدم والعمل. صحيح أن هناك دائما بعض الصعوبات، لكننا سنعمل على تسليلها، وفي الوقت المناسب سنتمكن ربما من الاستجابة لبقية التحديات. ترأس أمس رئيس الوزراء السفير لامي هلينا مناسبة مأدبة العشاء لاحتفاء بالذكرى 2 من تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم عقب انتخاب مايو 2024. كان ذلك بحضور بعض أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والسفراء المعتمدين لدى البلاد. محمد موسى أحمد طاهر:
2: بمناسبة مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية، رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مقاليدي السلطة كرئيس للجمهورية. بهذا الشأن نظمت مأدبة عشاء رسمية ترأسها رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا. بداية الحفل كان بكلمة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، والتي أوضحت بأن ما يميز ملامح النهج الذي أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو هو الثقة التي منحها إياه الشعب التشادي، والثقة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المكلفين بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي كل حسب مجاله. من ثم عرض فيلم وثائقي يلخص مجمل ما تم تنفيذه من المشاريع 12 في مختلف القطاعات. في خطابه بهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا تقريرا حول مختلف المشاريع التي تم العمل على تنفيذها كجزء من جدول الأعمال لرئيس الجمهورية خلال عامين على انتخابه. وقال: إدراك من رئيس الجمهورية للتحديات العديدة دعا إلى ضرورة المزيد من الصرامة والشفافية والتقييم في العمل، واستنادا على هذا الأداء والنتائج فأن الحكومة عازمة على تعزيز فعالية الأداء العمومي حتى يكون لكل مشروع واستثمار أثر ملموس على حياة المواطنين. وخلال الأسابيع القادمة ستنظم ورشة حكومية رفيعة المستوى لتقييم شامل لمدى تنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية وتصحيح أوجه القصور، وإن مسؤوليتنا واضحة وهي الاستجابة لتطلعات الشعب التشادي. تحت قيادة رئيس الجمهورية ستواصل الحكومة مسيرة تشاد نحو مزيدا من الاستقرار والسيادة. هذا وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقطيع قالب الحلوى احتفالا بهذه المناسبة.
1: وفي خطابه الذي قدمه معالي رئيس الوزراء أكد على وجود إدارة سياسية قوية من أجل زيادة وتيرة التنمية. نستمع إليه بترجمة محمد موسى أحمد طاهر:
2: لقد مرت سنتان منذ ذلك التنصيب التاريخي، سنتان من الجهود المتواصلة، وسنتان من الإصلاحات الجريئة، وسنتان من الأعمال الحازمة واستعادة الثقة الوطنية. وفي سياق إقليمي ودولي شديد الاضطراب اتسم بالأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، ظلت الحكومة وفية للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية: الدفاع عن الوحدة الوطنية الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز سلطة الدولة والانخراط بحزم في مسار تحويل وتشييد تشاد الجديدة. لقد تم إطلاق إصلاحات هيكلية وتشييد بنى تحتية، وتم تقديم استجابات ملموسة لانشقالات المواطنين. إلى جانب الإنجازات المادية، فهاتين السنتين تعكسان قبل كل شيء إرادة سياسية قوية. إرادة الدولة ترفض الجمود وتتحمل مسؤولية الإصلاحات وتضع المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار.
1: نظمت أمس النقابة الوطنية لمهني الإذاعة والتلفزيون سنغافورة احتفالا بمناسبة عيد العمال، وذلك تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال فرص وتأمين بيئة العمل، ضمان السلام والعمل اللائق لموظفي الأونما. عبدالله هارون آدم.
3: بحضور مشرف من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، جاءت مناسبة الاحتفال بعيد العمال التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنية الإذاعة والتلفزيون في تشاد سنغافورة تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وتأمين بيئة العمل، ضمان للسلام والأمل اللائق لموظفي الأونما. فعاليات الاحتفال شهدت عرض جملة من المطالب المهنية، أبرزها دفع مستحقات إنتاج البرامج والنشرات المتأخرة، إضافة إلى تعميم وتطبيق مخرجات مختلف مجالس الإدارة بصورة فعالة. كما دعا المشاركون إلى توفير بيئة عمل ملائمة تساعد العاملين على أداء مهامهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة. الأمين العام لنقابة سنغافورة كوماكوي بوديري أكد في كلمته أن الاحتفال بعيد العمال يشكل فرصة لتجديد المطالبة بحقوق العاملين وتعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين بما يخدم تطوير قطاع الإعلام السمعي البصري في البلاد. من جهته أشار المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما السيد بوكر سندا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تحسين الأداء المهني وتعزيز ظروف العمل، مؤكدا حرص الإدارة على مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق تطلعات عمال الأونما.
1: عقد أمس بالغرفة التجارية جمعية عمومية تم فيها انتخاب مكتب تنفيذ جديد لمنظمة تنمية الحرفيين في أفريقيا مكتب تشاد، وذلك خلال مناسبة حضرها المدير العام للحرف اليدوية محمد صالح بن عمر. محمد عمر إدريس.
4: يتكون المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، والذي يتكون من 23 عضوا برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي خلال جمعية عمومية عقدت بالغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد أن قطاع الصناعات الحرفية يواجه العديد من التحديات والقيود، داعيا إياهم الدفاع عن مصالح الحرفيين ومشاركة خبراتهم. عقب تنصيبه لأعضاء المكتب الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر أوضح أن الحرف اليدوية تساهم في تنمية اقتصادنا المحلي، وإنها منشئ التوظيف والضامن لهويتنا الثقافية، مذكرا أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة لتحقيق بنيات تحتية مناسبة، مقدما التهنئة الصادقة للمؤسسة القنصلية، متمنيا النجاح للمكتب التنفيذي في إنجاز مهمته في ولايته الجديدة. الرئيس الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين عثمان داود إبراهيم فقد أبدى سعادته للثقة الكبرى التي أولوها إياه في زمام هذه المنظمة، متأحدا أنه يسعى بتضافر جهود المكتب التنفيذي بغية صنع حرفة تشادية وتقديم رؤى متكاملة للديناميكيات الأفريقية والدولية.
1: قدم أمس رئيس الفيدرالية من أجل السلام العالمي إيمانويل نيجينغار قدم حديثا صحفيا دعا من خلاله إلى التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.
5: نفكر في كلام أنا أفي أنا تشربتا بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أنينا كل بمسكلا أنا وشكل واي نشوفه دا كان أفي بس نفتشو دار أنا يامش جدا أفي ما فيدا دار قواغا وبأفي دا إلي ni lumusa kan ma kalam na sawa kulu be fikir nada mbakrda ni sodar le yalna akona nana so kiker كني أجي سوا ياتوكو بكلام أنا ورا إيور أني فاتوشو دارا أنا نادا نالجا بالسياسة دا كي كيف كلو نالجا ريكونسيلياسيون عندنا رئيس ناجاي وكلو عارفو ويدورا أفي أنا يدورا أفي أنا دارنا دون كني ما تجدي أفي ولا تالجا ساجد ما في أنا نروجال دا أنا كلام في كي كيف من تاب كلو ني أجي سوا ني فاتوشو دارا دا بسابر دا نالجا أفي كلي الله يجيبنا أفي أنا دارنا.
1: عرض أمس الكاتب الدكتور عيسى حسن آدم كتابه الذي حمل عنوان تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960 وحتى 2020. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960-2020 كان ذلك هو عنوان الكتاب الذي ألفه الدكتور عيسى حسن آدم والذي سلط فيه الضوء على البدايات الواعدة للحياة البرلمانية التشادية والتحديات والمكتسبات إضافة إلى التحولات المؤسسية التي شهدتها البلاد منذ عام 1960.
7: وهدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
6: هذا وخلال مناسبة للتدشين فقد أوضح الأستاذ والناقد الأدبي محمد بن بشارة إلى أن المؤلف تناول في كتابه المراحل ما قبل الاستعمار وصولا إلى مرحلة الاستقلال وكذا الاضطرابات التي أعقبت وفاة أول الرئيس لجمهورية تشاد أنغرتاه تومبالباي وظهور حركات التمرد ومسار الانتقال نحو الديمقراطية. أما النائبة الثالثة بالبرلمان مريم جمع بن ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية في كلمتها بالمناسبة قالت أن تدشين هذا الكتاب يساهم في إنجاز العمل الأكاديمي والتاريخ المهم وكذا يعد أيضا إضافة جديدة للمكتبة الوطنية التشادية داعية من الحضور والباحثين والقراء وطلاب العلم إلى الاهتمام بهذا الكتاب الذي يساهم في تطوير النقاش الديمقراطي وتعزيز العدالة داخل مؤسساتنا الوطنية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.